أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده:
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه
ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك،
وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة،
رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات.

صباح كل يوم ومساء كل ليلة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثلاث مرات: إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33. وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت

0: مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات أو مرتين، كل ذلك جائز، ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإسراف.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا مشروع في أيام العيد.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

صحيح الأذكار من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من توجيهات العلماء.
2: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
1: من توجيهات العلماء.
0: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
1: من توجيهات العلماء.
3: في هذه الحلقة يتحدث الشيخ عبد العزيز عن حقيقة النفاق الذي جاء التحذير منه في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، وبيان الواجب على المسلم تجاه هذا الداء الخطير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نقول يا أيها الإخوة، حقيقة النفاق الذي دل الكتاب والسنة على تحريمه، أولا النفاق الاعتقادي، وهو نفاق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا بعث نبيه بالهدى ودين الحق، وكان مبدأ الوحي عليه بمكة، فعاش بمكة 14 سنة، أي 13 سنة، يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله، والناس ما بين قابل دعوته مستجيب لها رغم ما يلاقيه من كيد الكافرين وإذاؤهم وتسلطهم عليه، وفئة صرحوا بكفرهم كفرهم ومعارضتهم ولم ينقادوا. فكان الناس ما بين مؤمن واضح الإيمان صابر على كل البلايا والمحن، وما بين كافر معلن كفره وضلاله وباطله. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما فشى الإسلام في الأوس والخزرج، قدم النبي مهاجرا، الأوس والخزرج فشى الإسلام فيهم إلا نزر يسير، وإلا فمعظمهم دخلوا في الإسلام عن طوع واختيار وقناعة، إلا نزر يسير منهم استمروا على كفرهم وثنيتهم. فلما جاءت وقعة بدر في العام الثاني من الهجرة، قوة الإيمان وعظمة الإيمان، وأن هذا النصر للنبي صلى الله عليه وسلم في أول معارك واجهة بالعدو، دخلوا في الإسلام حقنا لدمائهم ومحافظة على أموالهم ليسلم لهم دنياهم، والله يعلم من قلوبهم خلاف ذلك. دخلوا في الإسلام ولكنهم أسلموا ظاهرا وهم كفار في الباطن. قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وصلاتهم وجهادهم مع المسلمين، ولكنهم في باطن الأمر أعداء للإسلام، فرحين بذل الإسلام وأهله. ولهذا لما كان وقعة أحد تخلف بعض المنافقين، فلما وقعت الهزيمة على النبي وأصحابه فرح بها المنافقون واستبشروا بها، وتحدث ألسنتهم بما امتلأت من الخبث والعداء لله ورسوله. ولهذا كان المنافقون أعظم ضرر من الكافر. الكافر الصريح موقفه واضح منه، لكن متلبس بالإيمان، متظاهر بالإيمان، ويبطن الكفر المحض، فهذا والعياذ بالله هو الضلال المبين. قال تعالى يبين صفاتهم وأحوالهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فاستأمل هذه الآية، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فمن أخلاق المنافقين كراهيتهم لأحكام الله ورسوله، من خصال من صورهم كراهيتهم أحكام الله ورسوله ورضاهم بحكم الطاغوت المخالف لشرع الله جل وعلا. ولهذا قال الله عنهم في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه مقالة اليهود ومقالة المنافقين معهم. والله جل وعلا ذكر لنا صفاتهم وأخلاقهم لنجتنبها. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله ورسوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم يخادعون المؤمنين، لكن صلاتهم في كسل وغفلة وعدم اطمئنان فيها وعدم ارتياح بها. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالله جل وعلا حذرنا من المنافقين وبين عواقب أمورهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلنتق الله في أنفسنا ولنحذر النفاق وأهله وصفاتهم وأخلاقهم. ومن النفاق نفاق عملي كإخلاف الوعد والكذب الحديث والخيانة في الأمانة. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ: وإن عاهد غدر، وفي لفظ: وإن خاصم فجر. فهذه أخلاق النفاق العملي وهو من كبائر الذنوب. أما الاعتقادي فهو إظهار الإيمان واستبطان الكفر والبغض لله ورسوله ولدينه ولأهل الإسلام. نعوذ بالله من سوء الحال.
0: من توجيهات العلماء: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
1: من توجيهات العلماء.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
2: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
5: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
2: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له: وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
0: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب
6: زدني علما. هذا سائل يقول: ما هي الكتب التي ننصح بها أو بتدارسها أو بدراستها في المنهج؟ هو بارك الله فيك، لمن أراد أن يعلم هذا الطريق وهذا المنهج السلفي فهي كتب السنة. إذا أردت أن تتعلم فكتاب الله جل وعلا فيه بيان الحق وفيه بيان الباطل. قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. فكتاب الله جل وعلا فيه الحق المفصل لتتبعه وفيه التحذير من الباطل المفصل لتجتنبه، فيه التحذير من الكفر والكافرين وطرائق الكفر وكذلك وسائله وغير ذلك، وكذلك النفاق وأهل النفاق والمعاصي والآثام وغير ذلك، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحين والسنة الأربع وغير ذلك من كتب السنة، ففيها البيان الحق. أيضا من المهم كتب أهل السنة والجماعة المعنية بذلك الموسومة بكتب ماذا؟ السنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للإمام الخلال، وأصول السنة للإمام بن أبي زمنين، وغير ذلك من كتب السنة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. أذكر أن شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله وغفر الله له، لما حدثت مشاكل أزمة الخليج ودخول العراق إلى الكويت وصارت المشاكل، وخرج ذر يعني أظهر القطبيون أظهروا رؤوسهم وتكلموا، تعلمون تلك الفتنة التي ظهرت فيها القطبية وتمايزت عن أهل السنة كثيرا. فاضطربت الناس، وموضوع الطرق والكلام في أهل البدع والتحذير منهم وتسمية هؤلاء الإخوان أنهم مبتدعة والتبليغ وغير ذلك، هذه كانت عظيمة على نفوس بعض الناس، يستعظمون متقول إخواني، يقول نعم أنا إخواني، طيب مبتدع يا شيخ مبتدع كيف يصير مبتدع؟ ها ولو كان داعيتك حسن البنا استعظم بعضهم تبديع سيد قطب وهكذا، بارك الله فيكم. فأذكر أن بعضهم جاء وكان يعني كان المسترشد لشيخنا الله يرحمه الشيخ محمد أمان، يا شيخ كيف نتعلم، من أين نقرأ، فين ننظر؟ قال تبغى تتعلم نزلوا هذه الكتب اللي تسموها صفرة، اللي يسموها الجماعة الصفرة، انفض الغبار عنها، الجواب فيها، الجواب أجوبة الفتن التي أنتم فيها موجود فيها، قرأوها وتعلموها. طبعا ما تقرأها كما تفعل الحدادية الفجرة الأفاكين الكذابين، هؤلاء قطبيون تكفيريون مندسون بدعوى الغيرة على السنة، وهم أعداء السنة وأهل السنة حقا، وهم تكفيريون مبطنون. وانظروا آل أمرهم إلى ما آل أمر أولئك سيد قطب وأفراخه وأعوانه، إنما تقرأ وتدرس على أهل العلم العالمين العارفين حتى يبينون لك المعاني الدقيقة والطرق التي تصل بها إلى فهم النصوص فهما صحيحا دقيقا، بعيدا عن التشويش وبعيدا عن التشغيل.
0: وقل رب زدني علما.
2: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة.
4: متى يحصل بالرضاعة التحريم؟ هل هو في الرضعة الأولى أم حتى الرضعة الخامسة؟ وهل يشترط أن تكون الرضعات مشبعة؟
5: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحرم الرضاعة، الرضاعة ما تحرم الولادة، وأنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وثبت أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وتقول عائشة رضي الله عنها إن فيما نزل خمس رضاعات معلومات يحرمنا، وما دونهن مفهومه أنه لا يحرم. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن المحرم من الرضاع ما كان خمس مرات ولو في مجلس واحد، بأن يمسك الثدي ويمتص اللبان ثم يرسله ثم يعود ويفعل، فإذا فعل ذلك خمس مرات صار ابنا للمرضعة، وذلك بشرط أن يكون في الحولين، ولا يشترط أن يشبع من الرضعة. لا، لو مص حتى دخل إلى جوفه ما يمتصه ثم أطلق الثدي ثم عاد وفعل

0: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
1: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
0: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
2: نور على الدرب.
1: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. يصحبكم في هذه الحلقة ليرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
4: مرحبا بكم وأهلا.
3: أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من أحد الإخوة المستمعين للبرنامج، يقول في سؤاله: لقد تناقشت أنا وأحد الأئمة في مسجد قريب منا حول قضاء الصلوات، وهو ما يعرف بقضاء الفوائد، ولقد أكد لي هذا الشيخ أنه لا وجه للدلالة على وجود ما سبق ذكره قضاء الفوائد، وأكد لي ذلك بطلبه مني دليلا على ما تناقشنا حوله من الكتاب والسنة، فلم أجبه لذلك. فما هو رأي الشرع في نظركم يا شيخ محمد مرفقا بالدليل، أثابكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل لم يفصح بما حصل بينه وبين صاحبه من النقاش، ولكن يبدو لي أنه أي النقاش الذي دار بينهما حول وجوب قضاء ما فات من الصلوات. فإن كان الأمر هكذا فإن وجوب قضاء ما فات الإنسان من الصلوات قد دل عليه صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية استشهادا بها واستدلالا على حكم المسألة يدل على أن ذلك، أعني قضاء الفوائد، ثابت بالكتاب والسنة.

0: لم يصلها لعذر من نسيان أو نوم أو نحوهما. وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإن القول الصحيح أنه لا يلزمه القضاء، لا تسهيلا عليه، ولكن لأنه لم يأتي بها على الشرط الذي شرطه الله عز وجل في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد أخرها عن وقتها متعمدا بلا عذر، فإذا صلاها بعده كان قد صلاها على غير أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولكن على من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح عمله، فإذا تاب إلى الله وأصلح العمل فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويتوب على من تاب. نعم.
1: بارك الله فيكم. يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول أحاط المسلمون بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض الخوارق والمعجزات، أنا أسأل وأقول ما مدى صحة هذه المعجزات وهل وردت في أحاديث كثيرة، ثم ألا ترون أن هذه المعجزات تنزهه عن آدميته؟ نرجو منكم إفادة بارك الله فيكم.
0: المعجزة عند أهل العلم هي أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول تأييدا له، وقد سماها أكثر أهل العلم في المعجزات، والأولى أن تسمى بالآيات التي هي العلامات على صدق الرسول وصحة ما جاء به كما سماها الله عز وجل بذلك، وهي أبين وأظهر من المعجزات، أي من هذا اللفظ. فالأولى أن نسمي معجزات الأنبياء بآيات الأنبياء، والآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة حسية ومعنوية أرضية وأفقية أخلاقية وعملية، فهي متنوعة، وأعظمها وأبينها كتاب الله عز وجل كما قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك كتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ومن آيات الرسول عليه الصلاة والسلام الأفقية أن رجلا دخل يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس وهو راوي الحديث وما والله في السماء من سحاب ولا قزعة، أي قطعة غيم، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من نحوه السحب. قال أنس فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت ثم أمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله يمسكها عنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير صلى الله عليه وسلم إلى النواحي فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى ما كتبه الحافظ ابن كثير رحمه

0: الله في كتاب البداية والنهاية وإلى ما ذكره من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتب غيرهما كثير من أهل العلم في هذه الناحية. وآيات الأنبياء فيها ثلاث فوائد: الأول الدلالة على ما تقتضيه من صفات الله عز وجل من القدرة والحكمة والرحمة وغير ذلك. الثانية تأييد الرسل عليهم الصلاة والسلام وبيان أنهم صادقون فيما جاءوا به. والثالثة رحمة الخلق، فإن الخلق لو لم يشاهدوا هذه الآيات من الأنبياء لأنكروا وكذبوا، فتأتي هذه الآيات ليزدادوا طمأنينة ويقبلوا ما جاءت به الرسل ويذعنوا وينقادوا له، والله عليم حكيم. وأما قول السائل أفلا تكون هذه الآيات مجردة له عن الأحوال البشرية، فإننا نقول له لا، هذه الآيات لا تخرجه عن كونه بشرا. ولهذا لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر وأنه يلحقه ما يلحق البشر من النسيان وغير النسيان أيضا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم تميز عن البشر بالوحي الذي أوحاه الله إليه وبما جبله الله عليه تعالى من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من الصبر والكرم والجود والشجاعة وغير ذلك مما كان به أهلا للرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك ذلك لغيره أيضا، فقد قال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وبهذا يتبين أن من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم واستنجد به بعد وفاته واستغاث به فإنه على ضلال مبين، قد صرف الأمر إلى غير أهله، فإن الأهل لذلك أي للدعاء والاستغاثة هو رب العالمين عز وجل. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فيا أخي المسلم لا تدعو غير الله، فما بك من نعمة فمن الله عز وجل، وإذا مسك الضر فلا تجأر إلا إلى الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا والله، لا إله إلا الله الذي يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه ويجعل من شاء من عباده خلفاء الأرض. فاتق الله في نفسك وضع الحق في نصابه ولا تغلو في دينك غير الحق فتكون مشابها لأهل الكتاب من اليهود والنصارى.
1: المستمع عبد العظيم الحاج يقول ما معنى قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن؟
0: نعم، هذه الآية وما بعدها يبين الله تعالى فيها أصناف الأنعام التي أحلها لنا، يبين سبحانه وتعالى أنها ثمانية أصناف ذكر وأنثى من الضأن وذكر وأنثى من المعز وذكر وأنثى من الإبل وذكر وأنثى من البقر. ثم يقول عز وجل: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. يرد بذلك على المشركين الذين حرموا من هذه الأصناف ما شاءوا وأباحوا ما شاءوا، فقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وتشير الآية الكريمة إلى أنه لا يحل لأحد أن يحلل أو يحرم شيئا إلا بإذن الله عز وجل، فإن التحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب كله إلى الله عز وجل، ليس لأحد أن يتقدم فيه بين يدي الله ورسوله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وبهذه المناسبة أود أن أذكر المستمع إلى قاعدتين هامتين دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليهما. القاعدة الأولى: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية. والقاعدة الثانية: أن الأصل فيما سوى ذلك الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع. دليل القاعدة الأولى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ودليل الثانية قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما سكت عنه فهو عفو. وعلى هذا فكل من تعبد لله تعالى بشيء من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولم يكن له دليل من كتاب أو سنة فإن تعبده هذا مردود عليه، بل هو آثم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل من حرم شيئا سوى العبادات فإننا نقول له: هات الدليل على ما قلت، وإلا فقد قلت ما ليس لك به علم. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا يقول: الحقيقة أنني معجب ببرنامج نور على الدرب لما فيه من فوائد عظيمة تفيد المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، فجزاكم الله عنا خير الجزاء وأثاب الله مشائخنا الكرام. حدث بيني وبين زوجتي خلاف، تركت على أثره البيت مع طفلتي، وأخذت معها جميع أمتعتها، وفي اليوم التالي كتبت رسالة إلى أخيها ذكرت لها فيه أن أمرها بيدها، وكنت أعني الطلاق لأني قرأت في كتاب الفقه أنه تجوز التكنية في هذه الأمور. ومرت أيام ومزقت بعدها الخطاب ولم يصل إلى أحد، وبعد مرور أكثر من عام راجعت زوجتي والتي كانت تتمنى الرجوع، وأيضا أهلها راجعوا بذلك أنفسهم، ولكني أصبحت في شك من أمري، هل يعتبر ذلك طلاقا نافذا؟ لأنه حسب علمي أنه إذا مرت أكثر من 3 شهور تراجع الزوجة بعقد جديد. أرجو من فضيلتكم إبداء الرأي، وهل أنا مذنب شرعا فيما فعلته؟ وإن كنت كذلك فماذا أعمل لكي أصحح الخطأ؟ انصحوني، بارك الله فيكم.
0: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه الأخ السائل وغيره من المستمعين إلى أن أمر الطلاق ليس بالأمر الهين الذي يحصل بالكلمة أو بأدنى انفعال، وأن المشروع في حق الزوج أن يكون قادرا على نفسه كاظما لغيظه مالكا لغضبه وألا يتسرع في الطلاق. فكم من إنسان تسرع في الطلاق ثم ندم هو وزوجته. وليعلم أن زوجته ناقصة عقل ودين، لأنها امرأة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأنها أي الزوجة سريعة الانفعال، لكنها سريعة الندم، لأن تصرفها ناتج عن نقصان في عقلها ودينها. هذا هو طبيعة المرأة من حيث العموم. فلا ينقضي الرجل إلى ما تمليه عليه زوجته في مثل هذه المسائل، لأنه رجل وهو القوام على المرأة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عوان عند أزواجهن، أي بمنزلة الأسيرات، فهو المالك لها، كما قال تعالى في وصف الزوج: وألف يا سيدها لدى الباب. وإذا كان كذلك فإن عليه أن لا يخضع لثورة غضبها وسوء تصرفها، بل يتصرف تصرفا حكيما ويعالج المشاكل بالتي هي أحسن. والرجل العاقل المؤمن يعرف كيف يتصرف. وإذا أراد الإنسان أن يطلق فلينظر هل المرأة في حال تسمح لوقوع الطلاق عليها أم لا. والحال التي يمكن إيقاع الطلاق على الزوجة فيها هي أن تكون حاملا أو أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه. فإن كانت حائضا فلا يطلقها، وإن كانت طاهرا طهرا قد جامعها فيه فلا يطلقها. أما إذا كانت حاملا وأراد طلاقها فليطلقها ويقع طلاق الحامل، خلافا لما يفهمه كثير من العامة الذين يظنون أن الحامل لا يقع طلاقها. ويجوز للإنسان أن يطلق الزوجة بنفسه وأن يوكل من يطلقها، سواء وكلها هي أو وكل غيرها. ومن صيغ التوكيل أن يقول لها: أمرك بيدك. فإذا قال لها: أمرك بيدك، وقبلت ذلك وطلقت نفسها طلقت. أما إذا قال ذلك ولم يبلغها هذا القول ثم عدل عنه فإنه لا طلاق، لأنها وكالة لم تبلغ الموكل. ثم إنه فسخها قبل أن تبلغ الموكل. وعلى هذا فاطمئن على أهلك ولا يكن في قلبك حرج، فالزوجة زوجتك ولم يقع عليها طلاق.
1: بارك الله فيكم شيخ محمد. المستمع عبد العظيم الحاج يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يورد قصة لسيدنا سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ والجن والهدهد، لأنني دائما أقرأ هذا في القرآن وينقصني بعض الشيء عن هذه القصة.
0: هذه القصة ذكرها الله تعالى مطولة مبسوطة في سورة النمل، وكثير من قراء القرآن الكريم يعرفها بمجرد أن يقرأها. ومن أشكل عليه شيء منها فعليه أن يرجع إلى التفاسير كتفسير ابن كثير رحمه الله أو غيره من كتب التفسير الموثوق بها. وأنا أحيل السامع بل أحيل السائل على تفسير ابن كثير فليرجع إليه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب.
11: يقول قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظهم؟
12: لا، لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: تستمعون الآن لخطبة بعنوان خطبة عيد الأضحى لفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما أنزل الرب سبحانه على العباد من النعم في مواسم الخيرات. الله أكبر كلما تجاوز الرحمن في عرفات عن الذنوب العظام والسيئات. الله أكبر كلما سبح مسبح بحمد الله من المخلوقات. الله أكبر حتى يرضى ربنا تبارك وتعالى. الله أكبر بعد الرضا تكبيرًا يستغرق كل الأوقات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه. الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله عظيم الشان، شديد البرهان، قوي الأركان، ما لم يشأ لم يكن وما شاء كان. الحمد لله ذي العز والسلطان، قديم الإحسان، ذي المعروف الذي لا ينقطع في كل زمان. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم، فله الفضل والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد لنفسه وشهد له أولو العلم والإيمان. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الإنس والجان، المؤيد بالقرآن. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه الذين نصروا دين الله بالجهاد والحجة والبرهان. أما بعد، فاتقوا الله تبارك وتعالى بالعمل بما يرضيه والبعد عما يغضبه ويؤذيه، فقد كتب ربكم أنه لا يشقى بطاعته أحد ولا يسعد بمعصيته أحد. وتاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام وأممهم شاهد بذلك، وكفى بالله شهيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، تذكروا أنواع نعم الله وكثرة إحسانه إلى الخلق. قال الله سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأعظم النعم وأجلها نعمة الإيمان، فبالإيمان يعلو الإنسان عند ربه في الدرجات ويدخل به الجنات. قال تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي الحديث: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. رواه أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه. ومن فقد الإيمان ومن فقد الإيمان فلا تنفعه الدنيا بما فيها من الملذات. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الإيمان ثوابه وجزاؤه أحسن الجزاء في الحياة، وأفضل وأحسن الثواب الأبدي السرمدي بعد الممات. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم تأتي بعد نعمة الإيمان نعمة القرآن العظيم. القرآن الهادي والدال على كل الفضائل والخيرات والمكرمات، والزاجر عن كل الرذائل والشرور والمحرمات. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن معجزة الرسول العظمى الذي أعجز البشر منذ نزل أن يأتوا الذي أعجز البشر منذ نزل أن يأتوا بسورة مثل سورة الكوثر ذات العشر كلمات. فقامت هذه الأمة بحقه فحفظته وأحصت حتى كلماته وآياته وحروفه ورسمه وضبطه. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أنزله الله رحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم تأتي بعد نعمة القرآن النعم الدينية والدنيوية إلى أصغر نعمة مما لا يحصيه إلا الله سبحانه. وليس في نعم الله صغير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الله أتم أيها المسلمون إن الله أتم عليكم إحسانه في أموركم كلها الدينية والدنيوية. قال تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال تعالى: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فمن الله عليكم معشر المسلمين بالحسنات وصرف عنكم العقوبات لتحسنوا إلى أنفسكم بالطاعات ومجانبة السيئات، ولتحسنوا إلى الخلق بما تقدرون عليه من أنواع البر والمعونات. فقال تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أحسنهم لعياله. رواه أبو يعلى في مسنده، والبزار والطبراني عن ابن مسعود. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. أيها الناس، إن دينكم الإسلامي دين الإحسان والرحمة والكمال وعز الدنيا وفوز الآخرة. فأعظم إحسان من الله إلى العباد، وأعظم رحمة وأعلى منة وخير تشريعات القرآن والسنة. ففرائضه وأوامره هي الإحسان من رب تبارك وتعالى، ونواهيه ومحرماته هي الرحمة من الله للإنسان. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هذه شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، ركن الدين الأول الأقوى الأعظم الأساس لكل تشريع في الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توحيد للمعبود جل وعلا، وشهادة أن محمد رسول الله توحيد للمتبوع، فلا يعبد الله إلا بشرعه صلى الله عليه وسلم مع محبته، ولا يقدم إلا قوله على قول غيره كائنا من كان، ولا يرتاب في أخباره، ولا يكون التحاكم إلا إلى كتابه وسنته. فمن آمن بالشهادتين بقلبه وصدق بها وأقر بها بلسانه وانقادت للعمل بها جوارحه فقد فاز بإحسان الله الأعظم، ومن الله عليه بمفتاح الجنة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه، والجنة حقٌّ والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. وعن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا دخل الجنة، رواه أحمد. وأما من قال الشهادتين بلسانه وأما من قال الشهادتين بلسانه عادة وتقليدا وهو مكذب لهما أو لأحدهما وعمل ما يضادهما فإن الشهادة لا تنفعه، كما لم تنفع المنافقين. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا بد إذن من الصدق واليقين بالشهادة والعمل بما توجبه من شرائع الإسلام، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، والبراءة مما عبد من دون الله ومن المشركين بالله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فأي إحسان أعظم من إحسان الله إلى العباد بالتوحيد؟ وأي تكريم أكبر من تكريم الله للإنسان بتحريره من رق العبودية لما سوى الله عز وجل؟ وكل عبادة لغير الله رق للعابد وضرر لا نفع فيه بوجه من الوجوه. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فالحمد لله والشكر لله على التوحيد، فالموحد لربه هو أقوى الخلق، لأنه عبد خالص للرب القوي المتين الذي له الدنيا والآخرة. والمشرك أضعف خلق الله لأنه عبد مخلوقا ميتا. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذه الصلاة أحسن الله بها للعباد كرامة من الرحمن لهذه الأمة، فرضها الله بكلامه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فهي ضامنة بشروطها للجنة. قال تعالى: والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. قد فرضها الله في كل دين شرعه، وهي زكاة البدن وطهارته. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. والصلاة ضامنة للرزق الحلال. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكل عضو للبدن يأخذ حظه منها. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أن يصبح على كل مفصل من أعضاء البدن صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. فإذا أقام العبد الصلاة أحسن إلى نفسه بالثناء على الله بالفاتحة فعظم أجره، وسأل الله أعظم المطالب وهي الهداية إلى الصراط المستقيم، وأحسن بالصلاة إلى كل عبد صالح في السماوات والأرض بالسلام عليه، وكافأ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما يجب له بالصلاة والسلام عليه، إلى غير ذلك من الدعوات المباركة. والحمد لله على نعمه. والمال إحسان من الله سبحانه إلى الأغنياء لينتفعوا به ويثمروه في المنافع المتبادلة وفي المشاريع الدارة الخيرة التي تحفظ المال وتزيده وترقى بالمجتمع وتسد حاجاته. وفريضة الزكاة إحسان إلى الأغنياء بمضاعفة الثواب والنجاة من عظيم العقاب، وحفظ للمال من الآفات والزيادة فيه بالبركات، وإحسان إلى الفقراء والمساكين والمستحقين لها من بقية الأصناف. وما أنفق أحد وما أنفق أحد واجبا أو مستحبا إلا أخلفه الله أضعافا باليقين. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما جد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم والترمذي. وأين أنتم؟ وأين أنتم من تذكر إحسان الله العظيم عليكم بالصيام معشر المسلمين، الذي أعدكم الله به للتقوى ولخشيته، وقال الله فيه الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. جمع الله في شهره أنواع البر والإحسان للنفس وللناس. ومن رحمة الله بنا وإحسانه إلينا أن أمر الخليل أبانا إبراهيم أن يبني الكعبة ويعينه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهو لأهل الأرض كالبيت المعمور الذي تطوف به الملائكة في السماء السابعة بحياله، لو سقط لوقع على الكعبة. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي سببا في منافع الناس ومصالحهم. وقال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فبركته عمت الأرض بأثر العبادة والقرابين. وأوقف جبريل عليه الصلاة والسلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم على المناسك والمشاعر كلها حتى عرفها، وقام بهذه المناسك، أتم قيام ووقف بهذه المشاعر استجابة من الله تعالى لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا. وسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم بعث بملة إبراهيم عليه السلام مقتديا به في قوله: خذوا عني مناسككم. فأراد الله أن يربط هذه الأمة آخرها بأولها لتكون على الإرث العظيم بهذا الدين، وليبقى هذا البيت العتيق منار هدى للعالمين، وليبقى تاريخ أمة الإسلام عزيزا منيعا خالدا متصلا بالآخرة. وأنتم اليوم في عيد الأضحى، سماه الله يوم الحج الأكبر لكثرة أعمال الحج فيه. ومن رحمة الله تعالى أنه يأمر الناس كلهم بالعمل الصالح، فإذا لم يتمكن الناس كلهم من ذلك العمل شرع مثل ذلك لمن لم يتمكن، وشرع صيام عرفة لمن لم يحج، وشرع الأضحية مثل قرابين مثل قرابين الحج، اقتداء بسيدنا وأبينا إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه قربة إلى الله، فشرع في الذبح فعلم الله عزمه ففدى ابنه بذبح عظيم. فالأضحية إحياء لسنته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، لقد تبين لكم أن ما أمر الله به كله إحسان من الله، فبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وجميع الأوامر إحسان للقائم بها وإحسان للخلق، كما أن ما نهى الله عنه كله إحسان من الله، وكف شر وضرر عن المكلف وعن الخلق كالشرك بالله وقتل النفس والزنا وعمل قوم لوط وقطيعة الأرحام والربا والظلم إلى غير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العزيز الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم، وأثني عليه الخير كله، فهو أهل الحمد والشكر، وأسأله من فضله المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله المفضل بالقرآن المجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه المتمسكين بحبل الله المديد. أما بعد، فاتقوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، تفوزوا بأعظم الأجر. عباد الله، إن يومكم هذا يوم فضيل وعيد جليل، يتقرب فيه الحجاج إلى الله بالقرابين، وقد شرع لكم الأضاحي إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم من أفضل الأيام عند الله كما جاء في الحديث، وأفضل ما تقرب به العبد عند الله إراقة دم فيه، وأفضل ما تقرب به العبد عند الله إراقة دم فيه. وأنتم في هذا اليوم في إحسان الله وكرمه، تأكلون من الأضاحي والحجاج من القرابين، ويجزئ من الإبل أضحية ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر، وتنحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، ويذبح ما عداها مضجعة إلى جنبها الأيسر متوجهة إلى القبلة، ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا، ويزيد الله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك. ولا تجزئ في الأضحية المريضة البين مرضها، ولا العوراء، ولا الضعيفة التي لا مخ فيها، ولا ما سقط سنها، ولا مقطوعة الأذن، ولا مكسورة القرن، ويتخيرها صحيحة سليمة سمينة. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة كل منهما عن 7، ويسن أن يأكل منها ويهدي ويتصدق. ووقت الذبح بعد الصلاة إلى يومين بعد العيد أو 3 على الأصح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. عاد الله علي وعليكم من بركات هذا العيد، وجعلنا من الآمنين يوم الوعيد. أيها الناس، لا تغرنكم الدنيا وزخرفها، فإنها إلى زوال، ولا تخدعنكم الآمال، وتذكروا من صلى معكم في الزمان الفان من الأهل والإخوان، فأنتم على طريقهم سائرون. عباد الله، اشكروا الله واحمدوه على نعمة الأمن والاستقرار وتيسر الأرزاق. احمدوا الله على نعمة الأمن والاستقرار وتيسر الأرزاق، فإن هذه مطالب الحياة التي لا غنى للإنسان عنها. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فصلوا وسلموا على سيد الأولين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن الحسن والحسين. اللهم وارض عن أمهما البتول فاطمة بنت الرسول. اللهم صلِّ وسلِّم على بقية 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة، وصلِّ وسلِّم. اللهم بارك على، اللهم يا رب العالمين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدعة كلها التي تضاد دينك الذي ارتضيته لنفسك وأكرمت به هذه الأمة يا رب العالمين.
2: اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أمر كل مسلم ومسلمة وأمر كل مؤمن ومؤمنة، اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين واشرح صدورهم. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين من شر السحرة، اللهم أعذ المسلمين، أعذنا والمسلمين من شر السحرة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وموطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، أعوذ بك من النار، أعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: كنتم تستمعون لخطبة بعنوان خطبة عيد الأضحى لفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
3: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
4: يقول في رسالته: ما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة التي بها يتقبل الله صلوات المصلين؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العقيدة الصحيحة للمسلمين التي يتقبل الله بها صلاة المصلين هي ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي العقيدة الصحيحة التي يتقبل الله بها من المسلمين.
4: لا.
5: وتتضمن هذه العقيدة تمام القبول والانقياد، وذلك بأن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وحينئذ يكون مسلما تصح منه الصلاة وسائر العبادات.
4: لا.
5: نعم.
0: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
3: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

0: ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات.
2: الباقيات الصالحات.
1: سبحان الله والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
1: والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
4: إن الأعمال كلها والطاعات جميعها إنما شرعت لإقامة ذكر الله، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لأجل ذكر الله جل وعلا. وهذا فيه تنبيه على عظيم قدر الصلاة، إذ هي تضرع إلى الله وقيام بين يديه وسؤال له تبارك وتعالى وإقامة لذكره. وعلى هذا فالصلاة هي الذكر، وقد سماها الله تعالى ذكرا، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الصلاة هنا ذكرا، لأن الذكر هو روحها ولبها وحقيقتها. وأعظم الناس أجرا في الصلاة أقواهم وأشدهم وأكثرهم فيها ذكرا لله تعالى. وهكذا الشأن في كل طاعة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله. روى الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا. فقال: فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. قال الهيثمي رحمه الله: وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف وقد وثق، وكذلك ابن لهيعة، انتهى كلامه. لكن له شاهد مرسل بإسناد صحيح رواه ابن المبارك في الزهد. قال: أخبرني حيوة قال: حدثني زهرة بن معبد أنه سمع أبا سعيد المقبري يقول: قيل يا رسول الله، أي الحاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال زهرة: فأخبرني أبو سعيد المقبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بكل خير. وله شاهد آخر أورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، قال: وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: أي أهل الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: وأي العواد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بالخير كله. فالحديث بشاهديه صالح للاحتجاج إن شاء الله، ومعناه الذي دل عليه حق لا ريب في صحته. يقول ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال.
1: الباقيات الصالحات.
2: الباقيات الصالحات. سبحان الله
1: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
1: والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
0: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
2: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال: وحدثنا عبد بن حميد، ساق السند بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا عمرو الناقد، ساق السند إلى ابن شهاب قال: حدثني المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. قال: وحدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد، ساق السند إلى نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله. الكلام ليلة البارحة على أحاديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأحاديث حفصة بنت عمر، وكلاهما زوج للنبي صلى الله عليه وسلم، في قصة الجيش الذي يغزو مكة، يخرج من الشام في آخر الزمان ويتوجه إلى طيبة الطيبة، يلتمسون خليفة، إماما، رجلا صالحا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعه الناس في آخر الزمان بين الركن والمقام، هكذا وردت الأحاديث عن رسول الله. يخرج من المدينة ويذهب إلى مكة ويبايع كخليفة للمسلمين في ذلك الوقت. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أن نزوله في آخر الزمان عندما تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فإذا ما خرج إلى مكة
1: تخرج الجيوش تقصده، فإذا كانوا ببيداء المدينة بجوار آبار علي خسف الله تعالى بهم جميعا، وفي آخر الزمان سيكون خسف وتكثر الزلازل وتكثر الأمراض التي لم تكن في من قبلنا، وذلك بسبب المعاصي التي ترتكب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذه المصائب إرهاصات ومقدمات لقيام الساعة، والساعة ستقوم، وهذا الكوكب ومن على هذا الكوكب لا بد أن يزول، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هكذا يقول الله. الخلق ملك لله، وهذه الكواكب والمعالم ملك لله يتصرف فيها بما يشاء، لا إله إلا هو. وشاء الله تعالى أن تكون سنن، وشاء الله تعالى أن تكون أمور، وهذه الأمور لا بد أن تمضي كما أراد الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قادر على أن يأخذ العباد أخذ عزيز مقتدر، ولكن الله تبارك وتعالى الحليم العظيم لا إله إلا هو، كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. لا تستغرب أيها الأخ مما تسمع ومما تقرأ ومما ترى، فلو نظرت إلى واقعنا اليوم وواقعنا قبل 50 عام 60 عام 100 عام على أكثر تقدير، بالله عليك هل كان الوضع على هذا الحال؟ لا والذي رفع السماء. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. فإذا ما اختلف الوضع وترك الناس هذا الكتاب وتبايعوا بالعينة وعم الربا وكثر الفساد في الأرض وكثرت المعازف والخمور والمعاصي، يبيت الناس على لهو وعلى لعب، يشربون الخمر وتضرب على رؤوسهم القينات الجاريات المغنيات، فيخسف الله تعالى بهم، يخسف الله تعالى بهم. الجاريات المغنيات اليوم ملك لكل من أراد، من كان لديه 50 ريال 100 ريال يشتري جهاز أو يشتري فيديو أو يشتري دش، ويبيت على له ولعب، أوصد بيته داره ومعه أهله وأولاده، ويعتقد أنه قد صان نفسه وما إلى ذلك، ويبيت على له وعلى لعب وعلى رؤوسه القينات يعزفنا، إن أراد من أوروبا، إن أراد من أمريكا، إن أراد من آسيا، إن أراد من أستراليا، يخسف الله تعالى بهم كما قال صاحب هذا القبر. والله لا بد أن يقع ما أخبر به رسول الله. فالخسوف الذي يقع بالبيداء له سبب، السبب أن عدوا للإسلام والمسلمين يتتبع هذا الخليفة، وهذا الخليفة الذي يبايع من نسل النبي، اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسمي، أبي النبي عليه الصلاة والسلام. محمد ابن عبد الله من أبناء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يسمى المهدي. هذا لا يكون إلا في آخر الزمان، دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، منها الحديث الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، وفي جملتها تدل على أن في آخر الزمان يخرج هذا الرجل ويبقى على وجه الأرض 9 سنين 5 سنين، يعيد للأرض للأرض أمنها واستقرارها، ويعيد الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام. ولا أحتاج إلى أن أقرر مرة أخرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء، الله رفعه إليه، لا كما يقول النصارى ولا كما يقول اليهود، وإنما قال الله تعالى في كتابه بل رفعه الله إليه بروحه وجسده. فينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء، وهذا علم من أعلام نبوة النبي الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. المنارة البيضاء موجودة اليوم بدمشق، وموضعها معلوم بدمشق، والنبي قد قال هذا الكلام قبل 15 قرن صلى الله عليه وسلم. فينزل عيسى ويجد الناس قد اتبعوا هذا الإمام الخليفة بعدما يموت، يتولى ذلك عيسى صلى الله عليه وسلم، ولعيسى صلى الله عليه وسلم دور آخر، دور عيسى قتل الدجال، الدعاء على يأجوج وماجوج، قتل الخنزير، تحريم الخمر، أمور تجديد هذه الملة المحمدية التي تركنا النبي عليها. ولا ينزل عيسى بكتاب، ولا يأخذ كتابه السابق الإنجيل ولا التوراة، وإنما يحكم عيسى عليه الصلاة والسلام بالقرآن. وورد أنه يعيش على وجه الأرض 40 عاما، وأنه يتزوج، وأنه يولد له، لأنه ما مات. يقول الله تعالى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويقول الله تعالى بل رفعه الله إليه، فهو موجود في السماء يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى أن يحين وقت نزوله، فينزل صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا لها رواية تتعلق بهذا الموضوع، رواية حفصة وأم المؤمنين سلمة، يعود بهذا البيت قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. هذا الحديث ذكرته حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في فتنة ابن الزبير. ابن الزبير عبد الله رضي الله تعالى عنهما لم يبايع يزيد بن معاوية لما استشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، تولى الحسن بن علي وصارت فتن، فتنازل الحسن بن علي لمعاوية، جرت حروب بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهذه من الفتن التي ذكر النبي أنها تقع، وقد وقعت كما قال رسول الله. فتنازل الحسن بن علي، وتحقق بذلك أيضا ما قال رسول الله يوم أن خرج الحسن بن علي يحبو من بيت أمه فاطمة والنبي على المنبر، وإذا بالنبي ينزل من على المنبر ويحمل الحسن بن علي رضي الله عنه ويصعد به على موضع هذا المنبر ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله: انتهت المشكلة، مات معاوية، بويع ليزيد، عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أبى، قال: أنا ما يبايع يزيد، نحن أولى وأحق منه، أنا صحابي، أبي صحابي، وهذا غلام بويع له بالخلافة ولا يستحق أن يتولى الخلافة، ووقع ما وقع، وأرسل يزيد جيوش إلى المدينة، حاصرت المدينة، وذهبوا إلى مكة، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه استعصم بمكة، فجاءت هذه المناسبة فذكرت حفصة هذا الحديث أنه يأتي قوم من الشام ويذهبون إلى مكة يبعثون بعد. البعث حصل، ولكن ليس هذا البعث هو البعث الذي عناه رسول الله. البعث ذهب، وبينما هم في الطريق مات قائد البعث، فعاد الجيش، ولكن الخسف الذي يقع ببيداء المدينة هذا في آخر الزمان عندما يبايع لمحمد ابن عبد الله المهدي، خلقه كخلق النبي واسمه كاسم النبي، وهذا هو المهدي الذي جاءت الأحاديث الصحيحة في كتب أهل السنة والجماعة، فمهدي أهل السنة والجماعة محمد ابن عبد الله المهدي، ولا يبالى بما قال العلامة ابن خلدون، فإن العلامة ابن خلدون صاحب التاريخ نفى أن يكون هذا الرجل، ونفي محمد ابن عبد الله ونفي ابن خلدون مردود عليه، فقد رد عليه جماعة من أهل العلم، وأحاديث المهدي منها الصحيح، منها الحسن، منها الضعيف، منها الموضوع، فالمهدي أمر واقع ولا بد أن يحصل، ويحصل في آخر الزمان كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر يجب أن يعلم ويعتقد. بعد خروج المهدي ينزل عيسى ابن مريم، يكون الدجال أيضا قد نزل عليه لعائن الله، فيقع ما يقع، وعيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزول المهدي أيضا يوطئ الأرض ويصلحها، ويسلم الناس من بلاء الدجال لعنة الله تعالى عليه، ومن مصيبة أجوج ومأجوج الذين يفتح السد، كما قال الله تعالى في أمر السد: حتى إذا فتحت أجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذا في آخر الزمان يدعو عليهم عيسى فيصيبهم الله تعالى بمرض النغف وتسلم الأرض منهم. بعد ذلك يهاجر عيسى عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة ويقيم بها، وقد ولد له ولد، ويموت عيسى صلى الله عليه وسلم ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وموضع القبر موجود معلوم إلى يومنا. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وما ندين الله تعالى به. روت عائشة أيضا رواية في هذا الصدد، قالت رضي الله تعالى عنها في رواية محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عبث رسول الله في منامي. عبث بمعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه اضطرب جسمه وحصلت منه حركة ما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم من قبل، وكان ذلك في بيتها وفي ليلتها. عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اضطرب وتحرك جسمه وصدر منه شيء، كأنه أراد أن يأخذ شيئا فتركه. فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله من قبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العجب، يعني فعلت هذا لأمر عجيب وقع، رأيته في منامي. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، ما رآه النبي في منامه كما يقع في اليقظة ولا ريب. وأخبر النبي بهذا الخبر: إن ناسا من أمتي يؤمون البيت، يعني يقصدون البيت الكعبة كما سبق الكلام على ذلك في حديثي أم سلمة وحفصة، برجل من قريش، يريدون رجلا من قريش، وهذا الرجل الذي هو من قريش محمد ابن عبد الله المهدي الذي يعلمه أهل السنة والجماعة. قد لجأ بالبيت لأنه خرج من طيبة إلى مكة وبويع بين الركن والمقام، وهو لا يرضى البيعة ولا يريدها، غصبوه على البيعة، حتى إذا كانوا بالبيداء الجيش الذي يريد هذا الرجل القرشي، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. يوجد في هؤلاء القوم الجيش مستبصر على بصيرة، قاصد أن يكون معهم، يريد أن يذهب للمحاصرة هذا الرجل وقتال هذا الرجل، ويوجد من جبر وهو لا يريد أن يخرج، ويريد وفيهم من جمعه الطريق بهم، وفيهم العمال، وفيهم الباعة أهل السوق لا يريدون إلا البيع والشراء. فإذا ما خسف الله تعالى بهم، أيخسف بهؤلاء القوم المجبور ابن السبيل البايع المشتري أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا، يعني أن الله تبارك وتعالى يهلكهم جميعا ويموتون جميعا بالبيداء التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويصدرون مصادر شتى إلى ما كان يوم القيامة، وبعثوا من مقابرهم يبعثهم الله تعالى على نيته، كالأحاديث السابقة. وهذه الأحاديث رواتها عائشة، ورواتها حفصة، ورواتها أم سلمة رضي الله تعالى عنهما عنهن وأرضاهن. وأحاديث المهدي كما قلت لكم أحاديث كثيرة لا تنكر بأي حال من الأحوال، ولكن متى ومن هو ادعى المهدية كثر قبل 100 سنة وأكثر، والحال أنهم ليسوا هم، وإنما الأوصاف لا تنطبق فيهم، كما ادعى النبوة أقوام كثر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيزعم النبوة ويدعيها 30 كذابون، وليسوا بأنبياء ولا برسل، لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال: وخاتم النبيين، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فدعوى النبوة كذب وافتراء، ادعى النبوة رجال، وادعى النبوة نساء، وكل من ادعى النبوة فهو كاذب، لأن الله تعالى قال: وخاتم النبي. ثم أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أحاديث تتعلق أيضا بما يقع من الفتن في آخر الزمان، وما يقع من علامات وأشراط الساعة، وذكر حديث عروة ابن الزبير بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وأسامة بن زيد معلوم الحب ابن الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبي زيد الذي تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أمر الله جل وعلا بأن يدعى لأبيه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وبعدما نهى الله جل وعلا عن التبني قيل لزيد: زيد ابن حارثة. أما أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه فهو الحب ابن الحب، زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بركة أم أيمن الحبشية، وهي مولاة للنبي عليه الصلاة والسلام، وولدت له هذا الولد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وصار لون أسامة أسود، جنح إلى أمه، ولون زيد أبيض، لأن زيدا رضي الله تعالى عنه من اليمن، عربي، قح، سرق، بيع، أتي به إلى مكة من قبل حكيم بن حزام، أهداه لخديجة، خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أهدته للنبي، فكانوا يقولون هذا أبيض وهذا أسود، حتى جاء يوما رجل مدلجي من القافة من العرب الذين يعرفون الآثار، فوجد أسامة ووجد زيدا نائمين وعليهما شملة بدت أقدامهما، فلما نظر المدلجي قال: هذه من هذه، يعني هذا القدم من هذه القدم، وسر لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهو صغير عند الكعبة، كان يأتي إلى جده عبد المطلب، وكانت توضع قطيفة عند الكعبة لعبد المطلب، يأتي ويجلس إليها، ولا يجلس على هذه القطيفة إلا هذا الغلام الصغير محمد ابن عبد الله رضي الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. فجاء رجل مدلجي من القافة من العرب، نظر إلى مقام إبراهيم ونظر إلى قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه من هذه. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، والمدينة بها آطام، أو كان بها آطام، آطام جمع أطم، والأطم القصور والحصون التي لليهود، وتعلمون أن اليهود سبقوا وأتوا إلى المدينة إلى يثرب وأقاموا بها، يتحينون مبعث نبي آخر الزمان، قرأوا في التوراة بأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، ولذا أتوا إلى خيبر، أتوا إلى أذرعاء، أتوا إلى تيماء، أتوا إلى طيبة، تقروا علموا أن هذا الموضع هو مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بنوا آطام، بنوا حصون، لا تزال بعض هذه الآطام والحصون موجودة إلى اليوم، أطم الضحيان، قصر كعب بن الأشرف، لا يزال تزال بقايا لقصر كعب بن الأشرف، آطام معلومة ذكرها من أرخ لطيبة الطيبة، أشرف النبي على أطم من هذه الآطام صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترون ما أرى؟ تنبيه لهم إلى أن يعلموا ما رأى صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فإن الله تعالى يطلعه على ما يطلعون عليه، ونبي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه ويكشف له الحجاب، يرى بعض الأمور التي لا نرى ولا يرون. إني أراكم من وراء ظهري، يصلي في المحراب ويقول لهم سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. الله جل وعلا يزيل عنه الحجاب ليرى، ولما منعهم من الوصال والوصال أن يصوم المرء يوما، فإذا كان غروب الشمس لا يفطر، يواصل إلى السحر لا يفطر، يصوم اليوم الثاني لا يفطر، اليوم الثالث، اليوم الرابع، كان النبي يفعل ذلك، يصوم يومين ثلاثة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تأسوا برسول الله وصاروا يواصلون، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصال يشق عليهم نهاهم عن الوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هكذا يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومر على القبرين وسأل عن صاحبي القبرين، فلما أخبر عنهما قال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أطلعه الله تعالى على أنهما يعذبان في قبريهما، وأخبر بأن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وأن الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. فإذا لا غرابة في أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ما يراه الصحابة، فرق أكثر مما بين الثرى والثريا، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أراه الله تعالى أمور، فقال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر المطر، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. هذا خطاب لمن كانوا معه وعلى عهده صلوات الله وسلامه عليه، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، كالمطر الذي ينزل في البيوت. وهذا علم من أعلام نبوة رسول الله الصادق المصدوق، كما كان يقول عبد الله بن مسعود متى حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لأنه معلم من قبل الرب لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وقعت الفتن وتقع الفتن وتزداد الفتن، ومن ذلك الوقت وقع ما وقع

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قتل وهو في محراب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قتله المجوسي عليه لعنة الله، وعمر رضي الله تعالى عنه يصلي في محرابه بالمدينة بأصحاب النبي، يصلي صلاة الصبح وإذا بغلام المغيرة بن شعبة، وكأنه وقع بينه وبين المغيرة ما وقع، وأتى إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لأن المغيرة جعل لا عليه جعلا زاد عليه مال، فأتيا يترافعان إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر: أنت صانع وعامل، يعني تقوى على هذا الأمر. وكان هذا اللعين يعمل رحى، ينحت الرحى التي يطحن بها، فقال لعمر: لأعملن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب. فما فاتت على عمر رضي الله عنه، قال: توعدني اللعين، توعدني الكلب اللعين عليه لعائن الله، ما بق ما دامت السماوات والأرض. فأخذ خنجره وأتى وعمر يصلي، فطعن عمر وطعن جملة من الصحابة الذين هم معه، وأدركه رجل بعباء وألقاها عليه، ثم بعد ذلك طعن نفسه إلى جهنم وبئس المصير. حمل عمر وقدم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة، وتمرض عمر أياما رضي الله تعالى عنه، وأعطي اللبن يشرب فخرج من أمعائه، وعلم رضي الله تعالى عنه أنه ميت، وأوصى بالخلافة أن تكون شورى بين بقية العشرة المبشرين من الجنة بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد الله تعالى أن يكون الاختيار لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فبويا عثمان رضي الله تعالى عنه بالخلافة. ووقعت الفتن أيضا في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، أتى ثوار خرجوا من جملة من البلاد وحاصروا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأنكروا عليه أمور، هذه الأمور التي أنكروها عليها أنكروها عليه من باب الهوى، أنه بنى مسجد النبي بالحجارة وبالقصة، والنبي ما بنى المسجد بحجارة وقصة، إنما بناها باللبن، لما يبني الخليفة المسجد بالحجارة؟ قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أنا أريد أن يبني الله لي بيت في الجنة مثل هذا. أنكروا عليه أنه ولى بعض أقربائه، ويا سبحان الله، إذا ما ولى بعض أقربائي، إذا كانت فيهم كفاءة يولي من؟ أنا وأنت اليوم لو أنه كانت لنا ولايات، والله لا نقدم ولا نعين ولا نولي إلا أقرباء، لأننا نثق بهم. فإذا كان الذي ولي ثقة قائم بالأمر لا حرج على من فعل ذلك. أنكروا عليه أمور، وحاصروا أيضا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في بيته وقتلوه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فوقع الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان من جراء هذه الفتن والمصائب التي وقعت أن خرج الخوارج أيضا، جماعة من الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقالوا لعلي بن أبي طالب: كيف رضيت أن تحكم والتحكيم لا ينبغي ولا يجوز وما إلى ذلك؟ وخرج ثلاثة نفر منهم من خرج لقتل علي بن أبي طالب، ومنهم من خرج لقتل معاوية بن أبي سفيان، ومنهم من خرج لقتل عمرو بن العاص في مصر. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة خرج في صلاة الصبح ينادي الناس، يوقظ الناس لصلاة الصبح، فأتى الخارجي عبد الرحمن بن ملجم عليه لعائن الله، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى

0: العم شهيدا. أما معاوية فكان رجلا بدينا، الخارجي جاء يضرب فضرب رجل بدين لم يقطع منه إلا عرق النسل، وما مات معاوية رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص جاء الخارجي ليقتله، أراد الله تعالى أن يتخلف عمرو بن العاص في ذلك اليوم لأنه مريض، وجعل بدلا منه خارجة بن زيد. خرج خارجة بن زيد يصلي فجاء الخارجي لعنة الله تعالى عليه وقتل عمرو بن العاص، فقال الخارجي أردت عمرا فأراد الله خارجا. هذه فتن وهذه مصائب قد وقعت مضت. خلاصة أن ما جرى بين الصحابة لا دخل لنا فيه، وإنما نتأدب بما أدبنا الله تعالى به، فإن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. هذا هو الموقف الذي يجب على كل مسلم عاقل أن يقف، ليس في قلوبنا حقد لأصحاب المصطفى الذين كرمهم الله تبارك وتعالى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ندعي ولا ندعي بأنهم معصومون، قد يخطئون بعض الخطأ وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يجب علينا أن ننظر في أنفسنا نحن، وبخاصة نحن الذين نعيش في هذا القرن وفي هذه الأيام الحالكة المدلهمة التي كثر فيها البلاء والفتن، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. موقفنا أن ننظر إلى عيوبنا وأن نستغفر ربنا وأن نحسن أعمالنا، أما ما يتعلق بالكلام على من قبلنا وبخاصة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فإن لحومهم مسمومة، يا ويل من يأكل تلك اللحوم، فإنه إذا تجرأ وأخذ مضغة من تلك اللحوم يحاسبه الله على ما عمل. وإنما علينا أن نتضرع إلى الرب أن يثبتنا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، خشية أن نقع فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. الأولين الذين أطى الله جل وعلا بهم الدين والذين بلغوا بالإسلام من المشارق والمغارب، آتي أنا لكع وغيري لكع من لكع، ويتجرأ ويتكلم على قرم وعلى جبل وعلى وتد عظيم جليل الله جل وعلا عز به هذا الدين، هذا مما لا ينبغي للعاقل أن يقع فيه، بل علينا أن نلح كما كان النبي يلح في سجودنا وفي مواضع الاستجابة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا ما يتعلق بمواقفنا في هذه الفتن. وعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا إذا رأينا مبتلى ماذا نقول؟ نقول إذا رأيت مبتلى، مبتلى في دينه، مبتلى في عرضه، مبتلى في واقعه، مبتلى في ماله، مبتلى في حاله، مبتلى في جسمه، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. هذه بعض فتن وقعت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعد ذلك فتن وأخر، حروب الردة، جاءت فتن أخر، حروب الحرة، أتت جيوش حاصرت المدينة، قتل من أبناء الصحابة العدد الكبير، وكل هذا كما قلت علم من أعلام نبوة النبي الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حديث الثاني بهذا الإسناد نحوه. حديث آخر أيضا يتعلق بالفتن، أجارنا الله وإياكم مما ظهر منها وما بطن، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يبتلى المرء في نفسه، في زوجه، في ولده، في آله، في قريبه، في مجتمعه، وأعظم فتنة فتنة المرء في دينه، نسأل الله العافية والسلام. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. صلى الله على رسول الله، أخبر بما يقع وأعطى الدواء والعلاج صلوات الله وسلامه عليه. تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويشهد الله أن قلوبنا اليوم في هذه الأزمان، والله ليست كقلوبنا قبل 30-40 عام، أقولها لكم بصراحة، وكل منا لو نظر إلى نفسي وواقعي وحالي لعرف وتأكد أن حالته التي كان عليها من ما وهب الله جل وعلا من التمسك، الأمانة، الصدق، الوفاء، صلة الأرحام وما إلى ذلك، الأخوة الإسلامية وما إلى ذلك، والله لسنا كما سبق قبل 50-60 عام، كل يوم إلى الوراء. واقعنا اليوم أن القريب لا يعرف قريبه، وأن المسلم لا يحب المسلم لأنه مسلم، وإنما يحب المسلم إذا كان قريبا له أو من عشيرته أو جماعته. الأخوة في الله، الحب في الله، البغض في الله، ورجلان تحابا في الله ليكونا من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا نقول إنه لا يوجد موجود، ولكن أندر من الكبريت الأصفر، أندر من الكبريت الأصفر. ولو حدثتك بما كان عليه من كان يسكن طيبة قبل 40-50 عام، والله لو عرفت تماما الفرق الذي بيننا وبين من قبلنا في المعاملة، في الأخلاق، في الأوضاع، في الأحوال، فرق كبير كما بين السماء والأرض. اليوم الجار لا يعرف جاره إلا إذا كان من أهله وعشيرته، وربما أن جاره إذا كان فقيرا وسلم عليه السلام الشرعي لا يرد عليه. إذا قال له الجار السلام عليكم ورحمة الله لا يرد السلام، لأنه ما يستاهل أن يرد السلام، فقير هذا، صعلوك لا مال له. وتعاليم الإسلام في الجار تعاليم فريدة عظيمة، ونحن في هذه البلاد نعيش على ما كان عليه السابقون قبل 70-80-100 عام. الثناء العاطر الذي يوجد الآن في العالم لأهل المدينة وسكان المدينة وطيبة وأخلاقها ومثلها وأعمالها وما كانت عليه، والله إننا نعيش في ظل ذلك، نعيش في ظل من سبق، إلا أن يهيئ الله تعالى لنا الالتزام بالسير خلف ركاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل بلغك أن الجار إذا كان بجواره أيتام فقراء غرباء وكان يوم العيد وأراد أن يعمل ملابس لأولاده تتبع الأرامل والأيتام الذين هم بجواره ويعمل لهم ملابس كأولاده لئلا يخرجوا يوم العيد قد انكسرت نفوسهم حتى يدخل السرور في قلوبهم. وهل بلغت أو سمعت يوما ما أن الجار إذا أتى وفتح حانوته صباحا وباع البيع الأولى بريال بعشرة إن جاء زبون آخر يريد أن يشتري منه يذهب يقول له اذهب إلى جاري حتى يستفتح يقول يستفتح أنا استفتحت. وإذا لم يكن جاره موجودا قفز من جاء دكاني ودخل في دكان الجار حتى ماذا يفعل ماذا يعمل ليبيع لجاري. وهل بلغك أن المرأة الأرمل التي لا يوجد لها زوج ولا ولي ولا قريب لا تذهب إلى السوق وإنما تأتي بخبزها وتضع على الباب فلا يمر عظيم كبير ولا صغير إلا ويطرق الباب ماذا تريدين يا خالة يا أمه أريد كذا وكذا فيأخذ ويذهب ويقضي لها حاجتها ويعود. هذا موجود اليوم والله لا يوجد. الأوضاع تغيرت والأحوال اختلفت وسبب الاختلاف ما هو؟ نريد أن نبحث عن السبب. السبب والله إن تمسكنا بالقرآن وبآداب رسول الله انقشع كل شيء. وكلما بعدنا عن هذا الكتاب وعما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان الوضع كما وقد ذكرت. وأذكر هذه الليلة أيضا ما ذكرت جار أمام جاره هذا داره وهذه دار الآخر في هذه شقة وهذه شقة الآخر وليس بينهما إلا بسطة 3 أمتار أو 4 أمتار. ذهبت لزيارة الجار التي في الجنوب مريض لا أدري فصعدت وسألت وإذا بالجار يخرج الشمالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت تقطن في هذه الدار؟ نعم. جارك فلان موجود؟ قال ما أعرف يسكن فيها وما يعرف جار الذي أمامه بينهم بسطة 3 أمتار 4 أمتار. بعد قليل خرج ولد الجار وعرفته ودخلت أسلم على جاره وليس بينهما 3 أو 4 أمتار. أهكذا يكون الإسلام يا أهل الإسلام؟ لا والذي بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا إلى حد أنني ألقى قوم أعرف هذا ولا أعرف هذا وهذا لا أسلم إلا على من عرف وأدع هؤلاء الباقين لا أسلم عليهم وليس بيني وبينهم صلة. والصلة العظيمة العميقة هي صلة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
0: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: مما يؤسف له أن كثيرا من الأزواج وأن كثيرا من الزوجات لا يعرف مسؤوليته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأب عليه مسؤولية عظيمة من جهة أهل البيت، فهو مسؤول عنهم من جهة أمور الدين، ومسؤول عنهم من جهة أمور الدنيا. أمور الدنيا يوفر لهم السكن والنفقة والكسوة، والدين يعلمهم ما ينفعهم ويراقبهم في تطبيق هذا العلم الذي علمهم إياه، ويتفقدهم يكون مراقبا لهم دائما. أما الأشخاص الذين ذكروا في السؤال فلا شك أن كثيرا من الناس تكون علاقته بأصدقائه، وقد يكونون أصدقاء سوء، تكون علاقته بأصدقائه أوثق وأولى من علاقته بأبيه وبأمه وبأولاده وبزوجته، فيجعل من أوجب الله عليه المسؤولية بشأنه يجعله مهمشاً، ويجعل من تكون صحبته مستحبة أو مكروهة أو محرمة، يجعله في المقدمة. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الله سبحانه وتعالى وكل بكل واحد من بني آدم، وكل به ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، واحد على اليمين والثاني على اليسار. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب هو الذي تكتبه الملائكة الذين وكلهم الله جل وعلا على العبد. فعندما تعرض الأعمال على العبد قد ينكر بعضها، ولهذا يقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعندما يجحد الإنسان بعض الأمور التي يراها مسجلة عليه يشهد عليه سمعه ويشهد عليه بصره ويشهد عليه جلده وتشهد عليه يده. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالواجب على جميع المكلفين أن يحاسب العبد نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، لأن الوزن يوم القيامة في الموازين، الوزن يوم القيامة هو وزن للأجساد ووزن للأعمال ووزن للصحائف التي كتبت فيها الأعمال. فتوضع ما يكون من باب الحسنات يوضع في كفة، وما كان من باب السيئات يكون في كفة. إذا رجحت كفة الحسنات ذهب إلى الجنة، وإذا رجحت كفة السيئات ذهب إلى النار. فالواجب على العبد أن يفكر في نفسه قبل أن يفاجئه الأجل، ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا، ولا يتمكن من ذلك، لأن الله تعالى يقول: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر ومعه بعض الصحابة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تظنون ما يتمناه صاحب هذا القبر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين خفيفتين مما تستقلونهما. فكثير من الناس تذهب حياته سدى إن لم يتحصل على أعمال سيئة، لأن بعض الناس ما لا يعرف قيمة الوقت. فالواجب على العبد أن يفكر وأن يحرص على الأعمال الصالحة وأن يحرص على أداء مسؤوليته التي جعلها الله في ذمته، قبل أن يوقفوه بين يدي الله ويسألون وتقوم الحجة عليه. وبالله التوفيق.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: إلى
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: من كلام العلماء الربانيين
1: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
3: فهي كنوز علمية باهرة،
1: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
3: فحواها درر
1: وفوائد زاهرة.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: اللؤلؤ والمرجان.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
5: من المعلوم لدينا بأن الله عز وجل يقبل من الصلاة ما يخشع فيها. من أجل ذلك فإنني أحاول قدر المستطاع أن أبلغ الخشوع في الصلاة حتى تقبل صلاتي كلها عند الله عز وجل، ولكنني في بعض الأحيان أقوم بإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى بهدف الخشوع لفظا وتدبرا، وكذلك السور القرآنية والتحيات. هذا في بعض الأحيان ليس كلها، فهل طريقتي هذه صحيحة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
6: أما إعادة قراءة الآية أو السورة مرة وأكثر للتأمل والتدبر إذا كان ذلك في غير الصلاة فلا حرج، وأما في الصلاة فينبغي ألا تعاد الآية وألا تعاد السورة، فلم يكن هذا من هدي السلف، ولم يعرف أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فعله. أما إذا كان الإنسان يتهجد وهو يقرأ آية فيها تخويف فلم يتمها وجعل يرددها لخشوعه كما يروى فلا بأس بذلك، والأفضل عدم الترديد، فإن أفضل المصلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصلوات بعد صلاته من كان أقرب شبها في صلاته، والله أعلم.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الدرر البهية
1: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية
3: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
8: وعلى كل حال الربا له أبواب وله طرق وله أنواع. البنوك ما شاء الله ما يقصروا مع المسلمين، وسعون عليهم، لكن مثل بيع الجاهلية، مثل بيع يعني معاملات الجاهلية، إذا ما سلم في وقته ما تزيد وإما تربي. باع عليك سلعة وممكن بعد بيع خيالي، قد يكون ما عنده شيء، قال نبيع عليك حديد، وإذا الحديد ما عنده حديد بس يعني كتابة على ورق، بعنا عليك حديد بألف ومئتين وقيمتها ألف، نسددها في وقتها زين، وإلا يزيدون مقابل التأجيل مرة ثانية. هذا هو بيع الجاهلية، هذا ربا الجاهلية الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: وربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ما نضع من الربا ربا العباس. وبعض البنوك بعد أيسر، يقول ما أحتاج بيع وشراء، هذا ألف تجيب لنا بعد سنة ألف ومئتين وخلاص، وشو نكلفك بيع وشراء وأسهم وكلام، وهي كلها حيل بحيل. على كل حال علينا أن نتق الله، والدنيا ما تغني عن الآخرة، والحرام زاد صاحبه للنار، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ولا تقول أنا محتاج، صحيح أنك محتاج، ولكن انظر الطرق المباحة واتق الله في نفسك وفي أولادك، لا تسبب لهم اللعنة فتشترك بها أنت وإياهم. إن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. ولا تشتغل بالربا فتكون موظف في عقود الربا، كل يوم يحصل لك لعنة أو لعنتين أو أكثر، كل عقد ربا ستلعن عليه. وقد سمعتم الربا 70 حوبا، يعني ذنبا وإثما، أقلها مثل أن يقع الرجل على أمه والعياذ بالله. وهذا سهل. على كل حال، الأحاديث والآيات المحذرة من الربا كثيرة، فليكن الإنسان على علم وعلى حذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا تقول يمكن إن شاء الله حلال، لا، كل يمكنه حرام واتركه تجنبه حتى تسلم وتطمئن. يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشيء الذي تشك فيه وخذ الذي لا شك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة واحدة وجدها في الطريق ساقطة، قال لصاحبه الذي معه: خذها وكلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة واحدة مشتبه، يخشى أن تكون من تمر الصدقة، فتورع عنها خوفا من الوقوع بالحرام. تمرة واحدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولما أن الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أجمعين عن أبيهم وأمهم، لما أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: كخ كخ، يعني الفضها، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ ما قال هذا صبي وبزر وصغير وبسيط وتمرة واحدة ما فشله وخيبه وضيق صدره، تمرة واحدة بسيط أكلها. لا، أخرجها من فمه وألقاها مع التمر. إذن علينا أن نتق الله في أموالنا، فالإنسان مسؤول. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما تحرك أقدامك يوم القيامة من موقفك وأنت واقف أمام الله حتى تسأل عن إيش؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الله ما ينسى ولا يترك شيء، والملائكة يكتبون، والله خير الشاهدين. وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، تأكل حرام أو تلبس أو تركب أو تسكن، لا يستجاب لك دعوة ولا يرفع لك عمل إلى السماء، ولا يصح لك لا حج ولا عمرة، ولا تقبل منك صدقة، لا تستجاب الدعوة لمن كان في بطنه لقمة من حرام.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ، كتاب قصر الصلاة: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، كتاب قصر الصلاة، وهذه الترجمة التي هي ذكر الكتاب في هذا الموضع وكذلك في مواضع سابقة ومواضع ستأتي وكلها تتعلق بالصلاة، هذا يعني أضيف إليه من بعض الطابعين على اعتبار أن هذا قالوا يقتضيه المقام، وإلا فإن يعني هذا لا يوجد في النسخ التي يعني نسخ الموطأ، وإنما هذا زيادة من بعض الطابعين لأنه يتعلق بالمقام، وهذا يتعلق فيه الجمع والقصر. وقد بدأ بذكر ما يتعلق بالجمع، والمسافر يعني له أن يجمع وله أن يقصر، والقصر والجمع كل منهما جاءت في السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث الذي هو مرسل عن الأعرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر
0: والعصر
9: في سفره لغزوة تبوك. والحديث يعني ورد في غزوة تبوك أنه كان يعني يقصر وأنه كان يجمع، وهذا الحديث مرسل ولكنه يعني يشهد له أو يدل عليه الحديث الذي بعده، لأنه حديث متصل وقد فيه ذكر الجمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى تبوك. فإذا يعني هذا الذي هو مرسل يعني يشهد له أو يدل على صحته الحديث الذي بعده. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا. الترجمة يقول: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.
9: لأن سيأتي يعني الجمع في الحضر في حديث سيأتي في هذا الباب، يعني سيأتي في هذا الباب، وكان حصل منه صلى الله عليه وسلم في المدينة كما سيأتي قريبا. نعم.
0: قال: عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع.
9: نعم.
0: أشار في الهامش إلى أن روايات الموطأ اختلفت في ذكر المرسل أو ذكر الساقط بين الأعرج والنبي صلى الله عليه وسلم
9: الذي هو أبو هريرة.
0: نعم. فتروى يحيى،
9: لكن الرواية التي الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه وأنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيه فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
9: ثم ذكر يعني هذا الحديث الطويل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ويتعلق بقصة غزوة تبوك. وهذا الحديث الذي ذكره أو أورده مالك هنا في الموطأ هو رواه مسلم في صحيح بطوله، رواه مسلم في صحيح بطوله، وفيه يعني أن حصول الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفره وفي طريقه إلى تبوك، بل حصل أنه في حال نزوله جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فدل هذا على أن المسافر أن الجمع له في حال جده في السفر وكونه مواصل السفر، يعني هذا هو الأصل فيه، وأنه يجوز له أن يجمع إذا كان مقيما يعني في حدود أربعة أيام فأقل، في حدود أربعة أيام وأقل فإنه له أن يجمع وله أن يقصر. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع يعني وهو مقيم في في في في سفره، وهذا يدلنا على أن المسافر له أن يجمع وله أن يترك الجمع إذا كان مقيما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره في تبوك يعني أكثر أوقات كان يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع، يعني يقصر ولا يجمع. وكذلك حصل في الحج في منى فإنه كان يقصر ولا يجمع في نزوله في منى، يعني قبل الحج وبعده، يعني بعد عرفة وقبل عرفة، فإنه في اليوم الثامن كان يقصر في منى ولا يجمع، وكذلك بعد رجوعه في يوم العيد وأيام التشريق كان يقصر ولا يجمع. وفي غزوة تبوك أكثر وقته لما كان مقيما أنه كان لا يجمع ولكنه جمع، فدل هذا على أن المسافر إذا كان يطلق عليه أنه في مقيم يعني وهو مسافر في حدود أربعة أيام فأقل أن له أن يجمع وله أن يقصر، ولكن القصر بدون الجمع هو الأولى، لأن هذا هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته، وهو الأكثر ما فعله في غزوة تبوك، وإنما فعله مرة لبيان الجواز وأن ذلك جائز، وأن الإنسان إذا كان مقيما وهو مسافر فإن له أن يجمع إذا كان إقامته في المكان أقل من أربعة أيام فأقل. الحديث نوله
0: عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك.
9: نعم.
0: فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء،
9: يعني يجمع في سفره، في حال سفره يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يجمع بينهما. نعم.
0: قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا.
9: هذا في حال الإقامة، كون أخر الصلاة يوما يعني هو مقيم فخرج. نعم.
0: ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال.
9: وهذا هو الدليل على أن المسافر له أن يجمع يعني في حال إقامته إذا كان أربعة أيام، وله أن يقصر بدون جمع وله أن يقصر بدون جمع. نعم.
0: ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك،
9: يعني الماء الذي في تبوك الذي هو بئر يعني فيها ماء، أخبر أنهم سيردونها وأن عليهم أن لا يقربوها حتى يأتي إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ليدعو فيها ولتحصل البركة بدعائه، وبكذلك يعني بغسل شيء وجهه ووضوئه ويصبه فيه فتحصل البركة بذلك، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو تكثير الماء القليل بحضرته وبما مسه جسده عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الطعام كان يكثره الله يعني بدعائه وبملامسته، وتواترت الأحاديث في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه تكون البركة فيما يمسه وفيما يعني يحصل منه عليه الصلاة والسلام، فتواترت الأحاديث بذلك يعني، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان هو الذي يؤتى إليه وهو الذي يعني يتبرك بالشيء الذي يخرج منه من العرق وكذلك من الشعر اللي عند الحلق وكذلك يعني فضل الوضوء وغير ذلك. أما غيره وكذلك التحنيك كان يحنك الصبيان فإن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعدما توفي عليه الصلاة والسلام ما كان الناس يأتون إلى أبي بكر وعمر ويتبركون بالشيء الذي يعني يتبركون بتحنيكهم للأطفال أو ما إلى ذلك، وإنما هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا إلى العين ووجدوا رجلين فقيل هل مسستما منها شيئا؟ قال نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكلم عليهما وأغلظ عليهما الكلام لأنهما خالف أمره عليه الصلاة والسلام في قوله لا يقربن أو لا يأتي أحد منها قبل حتى آتي، فهم خالفوا أمره ولهذا تكلم عليهم وأغلظ عليهم بالكلام عليه الصلاة والسلام. إيش قال بعدين؟
0: قال والعين تبض بشيء مما،
9: والعين تبض يعني فيه يعني ماء قليل يعني يبرق ويظهر يعني الماء بهذه الهيئة والصفة، فكانوا يغرفون بأيديهم حتى تجمع ماء وتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبه في البئر فصار فكثر الماء حتى سقوا وحتى حصل ذلك ببركة ما مس جسده من الماء، جعل الله البركة في هذا الماء الذي، وهذا تواترت به الأحاديث عن رسول الله كما صلى الله عليه وسلم كما عرفنا. نعم.
0: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا،
9: يعني هذا الماء الذي هو قليل وما حصل منه إلا هذا القليل وأنه حصل كثرته ببركة ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، سيكون في المستقبل إن طالت بك الحياة أنها اكترها جنانا يعني بساتين كثيرة بسبب كثرة الماء. وقد وقع ذلك كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وقع ذلك وقد حصل في قريب من زمنه كما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو مستمر يعني إلى يومنا هذا، فإن في تلك البلاد فيها البساتين وفيها يعني الثمرات، وهذا مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء لابد أن يقع طبقا لما أخبر به، إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لابد أن يوجد طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار الساعة وأخبار ما يأتيه المستقبل وثبتت فيه الأحاديث فإنه يجب اعتقاد أنه سيكون وأنه سيقع، ومن ذلك ما أخبر به الرسول وقد وقع وحصل طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني طويل رواه مسلم في صحيحه. نعم.
0: قال عن مالك عن أبي الزبير المكي،
9: أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس المكي. نعم.
0: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة،
9: نعم وهو صحابي صغير. نعم.
0: عن معاذ بن جبل،
9: نعم رضي الله تعالى عن الجميع. نعم.
0: أحسن الله إليك. فقوله هنا فسبهما،
9: سبهما يتكلم عليهم كلام شديد لأنهم خالفوا أمره بأنه لا يقربها أحد حتى يأتي،
0: لأن السائل يقول المعلوم من هديه صلى الله عليه وسلم الحلم.
9: نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل يعني هدي الحلم، ولكنه يعني حصل منهم يعني شيء يعني في وقت يسير وقت قصير، ومع ذلك حصل منهم المبادرة إلى مخالفة نهيه، فلهذا حصل منه ما حصل.
0: يقول ابن عبد البر،
9: وهذا نعم وهذا من نوادر أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: يقول ابن عبد البر في التمهيد، نعم، في هذا الحديث تقدم الإمام إلى أهل العسكر بالنهي عما يريد، وإن خالفه مخالف كان له معاقبته بما يكون تأديبا لمثله وردعا عن مثل فعله. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلمه وما كان عليه من الخلق العظيم كيف سب الرجلين فقال لهما ما شاء الله أن يقول؟
9: نعم.
0: قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء.
9: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل به السير إذا جد به السير يجمع بين المغرب والعشاء, يجمع بين المغرب والعشاء. وهذا الجمع يعني ثابت عنه صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء, جمع تقديم وجمع تأخير, جاء عنه جمع تقديم وجاء عنه جمع تأخير, هنا يعني فيه جمع تأخير وفيه جمع التقديم, يعني جاء بتقديم العشاء مع المغرب في وقت المغرب وتقديم العصر مع الظهر في وقت الظهر, يعني جاء ذلك في مستدرك الحاكم وفي مستخرج ابن نعيم على مسلم أنه حصل منه جمع التقديم كما حصل منه جمع التأخير, حصل منه جمع التقديم كما حصل منه جمع التأخير. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان نازلا يعني قبل الزوال, إذا كان نازلا قبل الزوال فإنه يؤخر صلاة الظهر مع العصر يعني حتى يجد به السير, وإذا كان مقيما بعد الزوال فإنه يجمع جمع تقديم ثم بعد ذلك يرتحل, ثم ذلك يرتحل. نعم.
0: قال كان إذا عجل به السير,
9: يعني إذا جد به السير يعني كان يعني يأخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء. نعم. والحديث هذا رواه البخاري ومسلم. نعم.
0: عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
9: نعم.
0: قال عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال يحيى قال مالك أرى ذلك كان في مطر.
9: ثم ذكر يعني بعد ذلك هذا الحديث الذي يتعلق بترجمة ذكر الجمع في الحضر, الجمع في الحضر الذي في ترجمة قال الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر, الحديث التي مرت تتعلق بالسفر وهذا يتعلق بالحضر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني في المدينة يعني عليه الصلاة والسلام يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم, هذا الحديث رواه البخاري ومسلم, ولكنه محمول على أنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لهم يعني جواز ذلك عند الحاجة وعندما تدعو الحاجة إلى ذلك بأن يكون هناك حاجة تقتضيه, ولا يتخذ ذلك وسيلة إلى أنه يتساهل يعني في الحضر بأنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء, فإن الأصل هو عدم الجمع, وإنما حصل من هذه المرة كما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أراد أن لا يحرج أمته, أن لا يصل إلى الحرج, وذلك فيما إذا حصل ظرف يعني يقتضي ذلك. ومن أمثلة ذلك في هذا الزمان ما لو أن إنسانا طبيب عنده عملية جراحية ويحتاج إلى أن يواصل يعني مع المريض يعني فيها, فإن له أن يجمع لأن حصل شيء يقتضيه وظرف يقتضيه, أما أن يتساهل به الناس فيجمعون من غير أمر يقتضي ذلك فهذا يعني هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام, وإنما حصل منه الجمع صلى الله عليه وسلم ليبين أنه عند ما تدعو الحاجة إليه وأنه يعني يفعل ذلك ويجمع كما جمع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال مالك أورى هذا في مطر, أورى هذا
0: في مطر, ذلك كان في مطر,
9: لكنه جاء يعني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من غير خوف ولا مطر, من غير خوف, فحصل التنصيص يعني على ذلك في الحديث في صحيح مسلم. نعم.
0: قال عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس.
9: نعم.
0: قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم.
9: ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وأن الأمراء إذا جمعوا بين المغرب بين
0: نعم كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء,
9: إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم, يعني معناه أنه يعتبر عملهم هذا صحيح وأنه ليس في محذور, وأنهم إذا جمعوا يجمع معهم لا يتخلف عن التجميع معهم. نعم.
0: قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
9: نعم.
0: قال عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبيد الله,
9: هو سالم بن عبد الله
0: خطأ.
9: نعم.
0: عن سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟
9: ثم ذكر هذا الأثر عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سأله ابن شهاب هل الناس يجمعون بين الظهر والعصر في السفر؟ قال نعم، ألا تراهم يعني يجمعون في ذلك يوم عرفة؟ وعرفة فيها الجمع بين الظهر والعصر، عرفة فيها الجمع بين الظهر والعصر، لكن كما عرفنا يعني كما أشرت أنه جاء ذلك عند مستخرج بن نعيم على مسلم، وجاء كذلك

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليلة جمع بين المغرب والعشاء.
1: يعني معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير في النهار جمع بين الظهر والعصر، وإذا جد به السير بالليل جمع بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء. وكما عرفنا جاء عنه التقديم والتأخير في كل منهما، جاء عنه التقديم والتأخير في كل منهما. قلنا إيش من رواه في الكتاب كتبنا عليه
0: عند الحاكم وابن نعيم في المستخرج على مسلم.
1: هذا اللي هو هنا، هذا اللي فيه عند هذا الحديث، عند هذا الأثر عن علي بن حسين المرسل. قلنا إيش قلنا؟
0: هو مرسل وبلغ فيه اثنان.
1: نعم وبلغ، نعم صح. نعم إيش قلنا فيه؟
0: عند الحاكم في المستدرك وعند أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم.
1: أي نعم، يعني يدل على هذا المعنى الذي ذكر. نعم.
0: ابن عبد البر يقول هذا حديث يتصل من رواية مالك من حديث معاذ بن جبل وابن عمر معناه، وهو عند جماعة من أصحابه مسند.
1: والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: نشاهد دعوات التحريض والفتن وذلك لزعزعة الأمن الاجتماعي لدى المسلم، كيف أكون مؤثر إيجابي في تحقيق ورد هذه الأمور وتحقيق السلامة للمسلمين؟
6: يا أخي المسلم، كل مسلم منا مسؤول عن أمن هذا البلد، عن أمن دينه وعن أمن اقتصاده وعن أمن أخلاقه وعن أمن اجتماعه واتحاده وعن أمن الارتباط بين قيادته وبين أفراد الرعية. كل منا مسؤول عن تحقيق هذه المهمة، وكل مسلم منا مسؤول أن يوضح الحق للناس الذي جهلوه، ويرشد شباب الأمة ويحذرهم من الاستجابة والانقياد لدعوات الفساد والشر والاغترار بأدعياء الإسلام الذي يدعون الإسلام قولا ويخالفونه فعلا ويتذكرون له فعلا. هؤلاء قوم تظاهروا بالإسلام لتحقيق باطلهم وتحقيق ضلالهم وإفساد الأمة والقضاء عليها. هؤلاء كلما تأملت سيرتهم وحالهم وجدتهم خدام الأعداء، يراد منهم أن يكون جسر يعبر منه لإذلال الأمة وإفسادها والقضاء على دينها وأخلاقها واقتصادها واجتماعها ويعين تفريق شملها وتمزيق وحدتها. فكل مسلم منا مسؤول أن يكافح ويدافع كلما رأى باطلا اغتر الناس به، دافع وبين هذا الباطل وأدحضه بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
2: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة

0: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
1: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. أعوذ بالله. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل، الله علم كل شيء في الأزل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله علم كل شيء في الأزل. المرتبة الثانية أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. كل شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، كل ما يحدث في الكون هو بمشيئة الله ولله حكمة في ذلك، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف، لابد نؤمن أن لله حكمة في ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرتبة الرابعة أن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، ويدخل في ذلك العباد وأفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فلا بد أن نؤمن بالقدر بهذه المراتب كلها، ونرضى ونصبر على أقدار الله، ونتوب إلى الله، ونحذر المعاصي والآثام. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، يقسم بالله الذي بيده نفوس العباد، لو كان لأحدهم، هؤلاء الذين ينكرون القدر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فالذي لا يؤمن بالقدر لم يؤمن فلا يقبل منه. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فهذه أركان الإيمان لا بد أن نؤمن بها كلها. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود رحمه الله عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية الذين ينكرون القدر مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، أي لا تحضروا جنائزهم. قال المعلق: حديث حسن، رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمهم الله في السنة لابن أبي عاصم، لشواهده وطرقه الكثيرة فليراجع. حديث حسن. المجوس كفار، وهم يزعمون أن النور خلق الخير وأن الظلمة خلقت الشر، وهذا كفر. لا خالق إلا الله ولا معبود بحق إلا هو. فهؤلاء القدرية يزعمون أن العبد يخلق فعله، فجعلوا خالق مع الله، فشابهوا المجوس حيث جعلوا للخير خالق وللشر خالق. فهؤلاء القدرية شابهوا المجوس حيث قالوا أن العبد يخلق فعله، وهذا باطل. العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوا. وهم شيعة الدجال، أي هم أنصار الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المعلق: حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله وحسنه الألباني رحمه الله في تخريج السنة لابن أبي عاصم. قوله: وقول ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله عن يحيى ابن يعمر، كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. هذا معبد الجهني أول من أنكر القدر، نعوذ بالله. وقد قتله الحجاج 83 هجري، الحمد لله. أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أن يتمنوا أن يجدوا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فيسألونه عن هذا القول الباطل. فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أي صرت أنا في جانب وصاحبي في جانبه الآخر، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت: أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أبا عبد الرحمن، أي يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبالنا، أي جهتنا، قبالنا بكسر القاف، أي جهتنا، أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبون العلم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله لا يعلم ذلك إلا بعد فعلهم، وهذا باطل وضلال. الله علم جميع الأشياء في الأزل وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء براء، لأن الإيمان بالقدر والركن السادس من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر فهو غير مؤمن. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، أي والله جل وعلا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد رحمه الله:

أسامة، وفي رواية لابن وهب رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. اللهم أجرنا من النار. وفي المسند، مسند الإمام أحمد والسنن رحمهم الله، عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت

رحمه الله في صحيح. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعرفتم أن أركان الإيمان بالقدر أربعة: الركن الأول أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل، علم كل شيء ما كان وما يكون في الأزل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الركن الثاني أن الله تعالى كتب كل شيء، فكل شيء مكتوب، لا بد أن نؤمن بذلك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نخلقها، إن ذلك على الله يسير، جل جلاله. الركن الثالث أن كل شيء بمشيئة الله، لا يحدث في الكون شيء إلا بمشيئة الله، ولله حكم، سواء عرفنا أو جهلنا، الله حكيم، لم يخلق شيء إلا لحكمة، ولم يأمر بشيء إلا لحكمة، ولم ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولم يقدر شيء إلا لحكمة، سواء عرفنا أو لم نعرف، لابد أن نؤمن أن لله حكمة وهو الحكيم العليم جل وعلا. الركن الرابع أن كل شيء خلقه الله، الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ويدخل في ذلك العباد وأفعالهم. قال تعالى في سورة الصافات: والله خلقكم وما تعملون. فلا بد أن نؤمن بالقدر بهذه المراتب كلها. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد. عبادة بن الصامت من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد رحمهم الله بكماله. قال المعلق: وسكت عنه المنذري، يعني أنه حديث صحيح ليس فيه ضعف. قال: حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة، حدثني أبي قال: دخلت على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض رضي الله عنه، أتخايل فيه الموت، أي أرى عليه علامات الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. هكذا كان السلف، أهم شيء عندهم الإيمان والعقيدة، كانوا يهتمون بأمر العقيدة، لأن الإيمان هو أساس الأمر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أجلسوني، مريض رضي الله عنه، قال: أجلسوني. ثم قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان
لن تجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن أن الله

فترضى وتسلم ولا تعترض. قلت يا أبتا فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك أي فاتك لم يكن ليصيبك، الشيء الذي فاتك ما كان ليصيبك، كل شيء مقدر مكتوب لا يتغير، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليفوتك. تؤمن بهذا تماما. إذا أصابك شيء ارضى وسلم واعلم أنه لم يكن ليفوتك، وإن فاتك شيء فاصبر واعلم أنه لم يكن ليصيبك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. عندما خلق الله تعالى القلم أول خطاب وجهه له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب كل شيء يحصل ويحدث إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب. فلا بد أن نسلم الأمر ونصبر. يا بني إن مت ولست على ذلك، لست على هذا الاعتقاد، دخلت النار، نعوذ بالله من النار، لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن صحيح وغريب. قال المعلق وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني رحمه الله لطرقه وشواهده في السنة لابن أبي عاصم رحمه الله. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان ويكون في الدنيا والآخرة. الله علم كل شيء، كل ما يحدث علمه الله في الأزل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا. فعلم الله شامل محيط بكل شيء صغير وكبير، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن

علم الله محيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الرحمن دليل على قدرته. واستحسن ابن عقيل رحمه الله هذا من أحمد رحمه الله، والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء، الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه جل جلاله وعز شأنه. ونفاة القدر، الذين نفوا القدر قد جحدوا أنكروا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف رحمهم الله: ناظروهم بالعلم، أي ناظروا وناقشوا هؤلاء الذين ينكرون القدر بالعلم، يعني قولوا: هل الله علم الأشياء؟ فإن أقروا به، إن قالوا نعم الله علم الأشياء، خصموا أي غلبوا ولزمهم أن يؤمنوا بالقدر، وإن جحدوا إن قالوا الله لم يعلم كفروا والعياذ بالله. إن أقروا أن الله علم الأشياء غلبوا ولزمهم الإيمان بالقدر، وإن قالوا لم يعلم كفروا، إذا أنكروا علم الله كفروا والعياذ بالله. قوله: وفي المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله وسنن أبي داود رحمه الله، عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المظلومة، أبو بسر، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول أبو بسر، واسمه عبد الله ابن فيروز. ولفظ أبي داود رحمه الله قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله هو رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد، الملك ملكه والأمر أمره. لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. اللهم ارحمنا برحمتك. الله عز وجل بفضله وكرمه لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأنه الركن السادس من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي لم يكن ليفوتك، وما أخطأك فاتك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا، على غير هذا الاعتقاد لكنت من أهل النار، اللهم أجرنا من النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه رحمه الله. وقال العماد بن كثير رحمه الله صاحب التفسير عماد الدين ابن كثير رحمه الله، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، يكفر بجميع المعبودات الباطلة، ويخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، يؤمن أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ويعبد الله بما علم النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، يؤمن أن الله يبعث من في القبور ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بهذا، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي رحمه الله عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي رحمه الله عن شعبة عن ربعي عن علي رضي الله عنه فذكره. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء تبارك وتعالى. والله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه الترمذي رحمه الله وقال: حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهو هي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، أي فيها رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، وأن الله لا يعلم فعل العبد إلا بعدما يفعل العبد. قولهم باطل، الله علم كل شيء وكتب كل شيء. ومن مذهبهم، من مذهب المعتزلة، تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا اعتقاد باطل. أهل السنة والجماعة يقولون أن مرتكب الكبيرة ما زال هو مؤمن ومات بدون توبة، ففي الدنيا حكمه مؤمن عاص، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد المؤمن في النار.

0: وهذا الذي اعتقدوه وهو نفي القدر وتخليد أهل المعاصي في النار من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم على المعتزلة بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، لأنهم نفوا القدر وهذا من أعظم الكبائر، وقالوا أن العاصي مخلد في النار، هذا القول باطل. فبناء على مذهبهم حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بثوب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.

0: يقول الله سبحانه وتعالى مقررا لوحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف وأن لا إله غيره، ولمن الأرض ومن فيها. الأرض لمن؟ من الذي خلقها؟ ومن فيها لمن؟ من الذي خلق من على الأرض كلهم؟ إن كنتم تعلمون ذلك أخبروني بهذا الجواب. وماذا جوابهم؟ لا يخرجون عنه، وهو الجواب الحق. يقولون سيقولون لله، الأرض ومن فيها لله، لا أحد خالق سوى الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ماذا؟ قل أفلا تذكرون، فهل لا تتعظون، فهل لا تتعظون بهذا وتتذكرون أن من خلق الأرض ومن عليها وخلق كل شيء هو المستحق للعبادة دون سواه، لا رب سواه، لا معبود سواه بحق سواه. هذا هو الحق. فإذن ارجعوا إلى الحق، مع أنكم تعترفون بأن المستحق للعبادة هو الله، ثم تشركون به من لا يستحق شيئا من العبادة. قال قل من رب السماوات السبع، من هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ من هو؟ اسألهم عن هذا، عن حقيقة الأمر. سيقولون لله، كلها لله، كل هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى. فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون، أفلا تحذرون عبادة غيره معه؟ ولماذا تجترئون على الله سبحانه وتعالى مع أنكم تعلمون الحقيقة ولكن العمل خلاف العلم؟ فلماذا اختلف العلم مع العمل؟ وهذا ضلال مبين. قال قل من بيده ملكوت كل شيء، أي ملك كل شيء. ملكوت مبالغة في الملك، تأول المبالغة. ملك كل شيء لمن؟ قل ملكوت كل شيء، وهو الذي وهو يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يجير على غيره، يحمي يعصم ولا يجار عليه. وهذا هو العادة، أن الملوك أكابر الملوك يجيرون على من شاءوا، يقولون أجرنا فلان وحمينا فلان وينفض أمره. وهذا ليس إلا لله، الله سبحانه وتعالى يجير من يشاء ولا يجار عليه، لا أحد يستطيع يتملك يتأمر عليه، وإنما هو المتصرف بوحدانيته سبحانه وتعالى. والجار ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون حقيقة ذلك أخبروني بهذا. سيقولون لله، ليس هناك إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق ذلك غيره. قال قل فأنى تسحرون، فكيف تغلبون وتسحرون وتخدعون يعني إلى عبادة غيره مع أنكم تعلمون الحقيقة؟ فماذا هذا التناقض، وماذا هذا التنافر؟ بل آتيناهم بالحق، آتيناهم بالحق وهو القرآن الكريم، آتيناهم من عندنا بالحق، وإنهم لكاذبون فيما يفترونه على الله، من ولد ومن إله معه يشركونه في العبادة، كذابين في هذا. وأما هو الحق سبحانه وتعالى.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
2: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
2: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
3: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
4: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتا الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى.
2: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
5: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
6: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيدر، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
2: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
7: صلاة الضحى تشرع 2 ركعات و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
8: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
2: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
9: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: من سنن الهدى،
2: من سنن الهدى،
10: صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.
4: إذا نزل بالإنسان مرض والمرض مقدمة للموت فتسن عيادته لأن يزوره أخوه المسلم من أقربائه وغيرهم، فالعيادة هي زيارة المريض وليست لمجرد السلام عليه فقط، وإنما المقصود الأعظم من زيارة المريض تذكيره بالتوبة والاستغفار، وكذلك ليستأنس بأخيه الزائر ويخفف ذلك عنه الألم. فعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهي من فضائل الأعمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المرضى، حتى إنه زار الكفار لدعوتهم إلى الله، زار عمه أبا طالب وهو في سياق الموت ودعاه إلى الله وقال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وزار غلاما يهوديا كان يخدمه فدعاه إلى الله فأسلم الغلام ومات على الإسلام. نعم.
3: أحسن الله إليك. قال: وتذكيره التوبة والوصية.
4: تذكيره التوبة وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يموت، قبل أن ينزل به الموت، لأن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فيبادر بالتوبة ما دام على قيد الحياة وما دام لم ينزل به الموت. والمريض هو بأمس الحاجة إلى التوبة، لأنه مشارف على الموت، قريب من الموت، فيبادر بالتوبة ما دامت المهلة لقبول التوبة باقية. كذلك يذكره بالوصية، وليس معنى ذلك أن يشعر المريض بأنه سيموت، لأن الأمر بالتوبة مطلوب من الأصحاء ومن المرضى. وكذلك الوصية لا يفهم من ذلك إشعار المريض بأنه سيموت أو أنه على خطر موت، لأن هذا يؤلمه، ولكن طلب الوصية حتى من الأصحاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده. نعم.
3: قد يقول بعض الزوار شيخ إن هذا يعني كيف يجدون سبيلا بين عدم إشعار المريض بما حذرته منه وبين تحقيق السنة في الزيارة والتذكير بالوصية والتوبة؟
4: يقول له إن الوصية مطلوبة من الأصحاء، ليست خاصة بالمريض، ويقول له إن التوبة مطلوبة في كل وقت، ما هي خاصة بالمريض، يقول له هذا. نعم.
3: أحسن الله إليكم.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين
3: مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: رجل طاف بالبيت طواف القدوم ولم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هل عليه أن يعيد الطواف أم ماذا يلزمه؟ الجواب: طوافه صحيح ولا يعيد الطواف ولا يلزمه شيء، لأن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى سنة من سنن الطواف، إذا أتى به فحسن، وإذا لم يأتي به فلا حرج عليه ولا إثم، وطوافه صحيح. يقول: رجل أراد الجهاد في سبيل الله وعليه دين لا يقدر على تسديده، فهل هذا جائز؟ والجواب: ما دام أن من أراد الحج وعليه دين لا يجوز له أن يحج حتى يستأذن من صاحب الدين، والحج غالبه السلامة بخلاف الجهاد، فهو معرض للقتل في سبيل الله، فلا ينبغي له أن يخرج إلا إذا سدد دينه أو استأذن من صاحب الدين، إلا إن كان لا عنده مال يستطيع الورثة أن يسددوا منه لو استشهد صاحبهم. المهم أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فلا ينبغي للمرء أن يتساهل في حق العباد، بل يحرص على براءة الذمة. بعض الناس يتساهل في إشغال ذمته ولا يبالي، ربما حرص على أن يستدين من هذا ويقترض من هذا ويستعير من هذا ولا يبالي بتراكم الحقوق على ذمته، وهذا خطأ وجهل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه. ثم استدرك صلى الله عليه وسلم فقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالدين لأنه حق لعبد من العباد، فلا يغفر للشهيد، وهذا إشعار منه صلى الله عليه وسلم بأهمية حقوق العباد والحرص على براءة الذمة. والبعد عن إشغال ذمته بالحقوق، فلا يقترض ولا يستدين إلا عند الحاجة الملحة، ثم يتبع ذلك بالحرص والرغبة الشديدة على براءة الذمة وسداد الحق. يقول السائل: هل يجوز جمع غسل الجمعة وغسل الجنابة بعد صلاة الفجر يوم الجمعة، أم يغتسل كل غسل على حدة؟ الجواب: الأغسال والاغتسالات تتداخل، فإذا كان عليه غسل واجب وأراد أن يغتسل غسلا مستحبا، فإذا نوى الاثنين معا حصل له بشيء واحد، بغسل واحد، كغسل يوم الجمعة مستحب على رأي الجمهور، وغسل الجنابة واجب، فإذا نواهما بغسل واحد أجزأه ذلك. رجل يعمل في محل بيع الذهب، يريد أن يعرف ما هي صور الربا في بيع الذهب والتعامل معه. الصور كثيرة، ولكن عليه أن يهتم بأن يكون بيعه للذهب إذا باع ذهبا بدراهم يكون يدا بيد، فإن باع ذهبا بذهب فيجب أن يكون يدا بيد ومتساويا، ولا يبيع منها شيئا مؤجلا، ولا يبيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة متفاضلا. وإذا كان مع المرء ذهب قديم يريد استبداله بذهب جديد، فمن المعلوم أن صاحب الذهب لا يعطيه وزن القديم ذهبا جديدا، فالإجراء الشرعي أن يبيع الذهب القديم بدراهم يستلمها في المجلس، ثم إن شاء أن يشتري بهذه الدراهم ذهبا جديدا من صاحب هذا المحل أو من غيره، فلا يجوز أن يكون مشروط بأن لا تشتري إلا منه، وإنما تبيع عليه ما تبيع وتستلم القيمة كاملة، ثم إن شئت أن تشتري منه أو أن تشتري من غيره، فلا تشتري منه ذهبا بذهب وتزيده 100 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر، لا يجوز هذا، ولا أن تبيع عليه ذهبا مثلا 100 غرام وتشتري منه مقابلها 80 غرام ذهب جديد، فالذهب بالذهب يشترط في بيعه وشرائه شرطان: التساوي والقبض في المجلس. وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه شرط واحد، وهو القبض في المجلس، فلا يجوز أن تبيع مثلا ذهبا 1000 ريال تستلم من القيمة 500 على أن يحضر 500 الأخرى غدا أو بعد غد، هذا لا يجوز، فلا تتفرقا وقد بقي لأحدكما على الآخر شيء. فإذا لم يكن معه القيمة كاملة فإما أن لا يتم البيع، تنتظر في تمام البيع حتى يحضر القيمة، وإما أن تقرضه دراهم قرضا ثم يشتري هذه السلعة وينقد ما معه من دراهم على أن يكون في ذمته القرض الذي أقرضته. والصور الجائزة كثيرة والممنوعة كثيرة لا يمكن حصرها، فعلى المرء أن يسأل عن الصورة التي يحتاج إليها في بيعه وشرائه. يقول: اللحمة التي تقطع من طرف الذكر أو من فرج المرأة أهي نجسة أم لا؟ لا، هذه ليست بنجسة، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، والآدمي لا ينجس بالموت والحمد لله. رجل عاهد الله ألا يعود إلى المعصية ثم عاد، ثم عاهد ألا يعود ثم عاد، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يبادر بالتوبة وأن يتقوى على نفسه، فلا تلعب عليه نفسه ويلعب عليه الشيطان ويسهل له المعصية، بل يجاهد نفسه ويمنعها من المعصية ويبادر بالتوبة الصادقة إلى الله جل وعلا، فإذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه. يقول: كثير من الناس يطول الشارب ويحلق اللحية، هل يصح مثل هذا؟ هذا سمعت أنه من عمل المجوس ومن عمل المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم كره منظر المجوسيين اللذين قدم عليه من كسرى، وقد أطال الشوارب وحلق اللحى، فاستنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز، والتشبه بالكفار محرم وبشاعة في المنظر، منظره بشع وقبيح ومكروه، إلا عند المنتكسين اللي عنده شيء من الانتكاس يستحسن القبيح ويستقبح الحسن. فإذا رأى المرء من نفسه أنه يستحسن هذا فعليه أن يعالج نفسه، أما استحسن القبيح إلا شيء في نفسه، فيعالج نفسه ليستحسن الحسن ويستقبح القبيح. فالمؤمن صفته يستحسن ما كان حسنا في الشرع وفي العقل، ويستقبح ما كان قبيحا في العقل وفي الشرع، والعقل السليم يتفق مع الشرع والحمد لله. ما جاء شيء في الشرع مأمورا به واستقبحه العقل أبدا، ولا نهى الشرع عن شيء واستحسنه العقل السليم. ما حكم من توضأ ثم علق به نجاسة، فهل ينتقض وضوءه أم لا؟ الجواب: لا، لا ينتقض وضوءه، يغسل النجاسة فقط. مثلا توضأ وتوجه إلى المسجد فعلق برجله نجاسة أو بيده أو أصابته في أي موطن من بدنه فيغسل أثر النجاسة وطهارته بحالها بعد طواف الوداع. هل يجوز لي أن أشتري شيئا أم لا؟ الجواب نعم، بعد طواف الوداع تشتري ما تحتاجه لنفسك أو لأهلك وعيالك، لا حرج في ذلك. وإنما قال العلماء رحمهم الله لا يشتري شيئا للتجارة، فإذا كان من اشتريته لغير التجارة فلا بأس بذلك، ولا يحسن أن يشتري شيئا للتجارة. متى يحسن أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ هل قبل السلام أم بعده؟ لا يا أخي، هذه بعد السلام، يسلم المرء من صلاته فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ويحسن أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويحسن أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد السلام الاستغفار، ثم يأتي بما يستحضر من الذكر والدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا قال عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أو لغيره من الصحابة وصية للأمة، وصية للأمة كلها، وينبغي للمرء إذا سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أن يأخذ بها ويحرص عليها كأنه هو الموصى بها خصيصا. هل يستحب الذبح عند الختان؟ إذا ختن المولود يوم سابعه وعق عنه فهذا حسن، لأن العقيقة سنة مؤكدة. وأما إذا كان الذبح لا على أنه عقيقة وإنما وليمة للختان فهذه من الولائم المباحة، والولائم المباحة لا يقال عنها إنها مستحبة ولا يقال مكروهة أو محرمة، وإنما هي من الأمور المباحة يجوز. وأما إذا كانت على أنها عقيقة فهذا مستحب وحسن. يقول في آخر الطواف هل يشار إلى الحجر الأسود أم لا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يشار إليه ولا يكبر في هذه الحال، لأن التكبير لبداية الشوط، ف فتبدأ الشوط بالتكبير والإشارة باليد إلى الحجر الأسود، فإذا انتهيت الشوط السابع تنصرف ولا تشير إليه. يقول: بعض النساء في كثير من الأسواق تكشف وجهها ويديها عند بعض الأجانب أصحاب المحلات، وعندما ترى من تعرفه أو تظن أنه يعرفها تقوم بالحجاب، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب: الواجب على المرأة الحجاب وتغطية الوجه وعموم البدن عند جميع الرجال، لا فرق بين من تعرف ومن لا تعرف، والمرأة كلها عورة ويجب عليها سترها، فلا يجوز لها أن تكشف الوجه واليدين عند البائع كأنه ليس من الرجال، فإذا رأت من تعرفه أو دنا منها من تعرفه احتجبت، هذا لا يجوز، بل يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها عند كل رجل إلا من استثنى الله جل وعلا غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الرجل الذي لا شهوة له والطفل الصغير الذي لا يدرك، هؤلاء لا بأس عليها ألا تحتجب عنهم، وأما من عداهم سواء كانت تعرفه أو لا تعرفه من بلدها أو من خارج بلدها يجب عليها أن تحتجب عنه. وفعلها هذا إذا احتجبت عن بعض الرجال وكشفت لبعضهم يجرها إلى شيء أفظع، وما يزال بها الشيطان حتى ترفع الحجاب عن الرجال كلهم والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
10: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. أخت تصوم رمضان ولكن أبوها لا يصوم، وهي تطبخ له وتجهز الطعام نهارا، فهل عليها شيئا؟
11: لم تبين السائلة أو السائل عنها حال أبيها، هل هو ممن يسوغ له الفطر أو لا؟ فإن كان أبوها يسوغ له الفطر كما تقدم تفصيله الآن أو فيما سبق، فهي بارة بأبيها فلتطبخ له ولتهيئ له كل ما يحتاج. وإن كان ترك الصيام تهاونا فهو فاسق، لا تعمل له شيئا، وإن غضب عليها وإن دعا عليها فإنه هو الذي يبوء بالإثم. وإن طبخت له أو هيئت له ما يأكل ويشرب فهي معينة له على الإثم والعدوان، فلتحذر ذلك.
3: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
13: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
14: أحسن الله عليكم. إذا رضع الطفل من امرأة ولكن كان كثير البكاء والإمساك بالثدي وتركه في المجلس الواحد عشرات المرات، هل يحتسب أو نحسب كل مسكة رضعة؟
15: الجواب: المسكة التي تعتبر رضعة هي أنه يمتص اللبن من الثدي ويتركه باختياره، ما إذا تركه بغير اختياره فإنه لا يعتبر رضعة، وبالله التوفيق.
12: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
13: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون

إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني

عطيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضل

تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن

ردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا

بهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

0: مدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شفاء العليل،
2: شفاء العليل
1: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
2: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
3: قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما

0: ما تركتم، ولهن أي زوجاتكم الربع مما تركتم من التركة إن لم يكن لكم ولد بهذا الشرط، شرط نفي الولد في ميراث الزوجة من زوجها كما شرطه في ميراث الزوج من زوجته. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. تنتقل الزوجة من ميراث الربع مع وجود الولد من زوجها إلى ميراث الثمن، وإن كانت واحدة أخذته أو أخذت الربع إذا لم يكن له ولد، وإن كن متعددات إلى أربع نسوة فإنهن يشتركن في الربع أو في الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين. وكرر الله هذه الجملة في كل المواريث أنها لا تكون ولا تحصل إلا بعد إيفاء الديون عن الميت وتنفيذ وصيته الشرعية.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل يرددها حتى نعست، فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أمر بالإخلاص لله تعالى في السؤال والاستعانة، بأن لا يسأل إلا الله ولا يستعان إلا به. وهذا أمر متعين على كل مسلم، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبودية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله، فإن ذلك من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإن الشرك لظلم عظيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسؤال المخلوق محرم لغير حاجة، أي فيما يقدر عليه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في تحريم المسألة له عليه الصلاة والسلام ولغيره، كحديث حكيم وقبيصة وغيرهما. ففي حديث حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجاه. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8، فقال: ألا تبايعون؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأن تطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال: ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. رواه مسلم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي أنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وترك السؤال للمخلوق اعتياضا بسؤال الخالق أفضل مطلقا، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتني فاقة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس، والله مهما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم، وإنه من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فقلت في نفسي: والذي بعثك بالحق لا أسألك شيئا، فرجعت فأغنى الله وجاء بالخير. فأبو سعيد رضي الله عنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك سؤاله عليه الصلاة والسلام تعففا واستغناء خير له من سؤاله، فإذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة، ومع عدم الحاجة يكون حراما، فكيف يكون سؤال الغائب والميت منهم ومن غيرهم؟ انتهى كلامه. وقال رحمه الله: فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. انتهى كلامه. أيها الإخوة المستمعون، والمسلم الموفق يعلم علم يقين أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله، ولهذا فهو يفرده وحده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء والذل والخضوع. وإنا لنرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك، وألا يكلنا إلى أحد سواه، فإنه سبحانه وتعالى نعم المسؤول ونعم المرجو والمستعان.
0: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستبشر

وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم

لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: هذا السائل يقول ما هي آداب النوم؟
8: يسن في النوم أن ينام على طهارة، يتوضأ وينام متوضئا، ويسن أن ينام على جنبه الأيمن سواء كان مستقبل القبلة أم غير مستقبل القبلة، ويسن أن يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ بالمعوذتين وقل هو الله أحد، ينفث بكفيه ويمرهما على وجهه وما استطاع من جسده 3 مرات، وينام على ذكر الله عز وجل بقلبه. وأما إذا استيقظ فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذني لي بذكره، ويمسح وجهه 3 مرات، ويقرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر السورة آل عمران، ويتوضأ ويصلي ويبتدئ التهجد بركعتين خفيفتين، ثم يصلي ما شاء الله ويختم صلاته بالوتر ركعة واحدة، ثم يبدأ حياته اليومية بصلاة الفجر وما هو معلوم عند الناس.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
9: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينة.
1: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.

ليدعوهم إلى سبيل الله الحق، فليتأدب الدعاة المسلمون بأدب الله، وليجادلوا أهل الكتاب ويناظروهم بالتي هي أحسن، لأنهم أهل كتاب أقرب إلى الحق من المشركين والكافرين. أنزل الله تعالى على موسى كتابا، وأنزل الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم كتابا الإنجيل، وفي الكتابين التوراة والإنجيل الدعوة إلى الألوهية، الدعوة إلى توحيد الله تعالى بالعبادة، الدعوة إلى الإيمان بالرسل، الدعوة إلى الإيمان بالبعث. ولكن الجاهلية الجهلاء من المشركين وغيرهم الوثنيين المجوس ليس لهم كتاب، وإنما اتبعوا آراءهم وأهواءهم وعبدوا غير الله تبارك وتعالى. فإذا ما كانت المناظرة بيننا وبين أهل الكتاب وهم أهل كتاب، لكن هذا الكتاب قد حرف وغير، فإننا عندما نحاورهم ونحاجهم نأخذهم بالتي هي أحسن. قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، وقال الله تعالى في كتابه العزيز ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا نقول لهم يا يهود يا نصارى يا أحفاد القردة والخنازير، الله جل وعلا أنزل كتاب أمرنا جل وعلا بأن نوحده، لا بل علينا أن نأخذهم بالتي هي أحسن. هذا أمر الله الذي أمرنا بأن نتأدب به، بل اسمعوا ما أمر الله جل وعلا به موسى وأخاه هارون عندما بعثهما إلى فرعون الطاغية الجبار المتكبر، الذي قال لموسى ما علمت لكم إلها غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، يريد أن يبني صرحا ليعلو برج عظيم ليطلع إلى إله موسى، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، يدعي بأنه إله وأن إله موسى ليس بإله، إله موسى هو الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. يقول لهم فرعون لعنة الله تعالى عليه، لعنة الله عليه، وهذه الأنهار تجري من تحتي، غرته الأنهار التي تجري والخضرة وما إلى ذلك. ومع ذلك قال الله تعالى لموسى ولهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا نموذج للداعي إلى الله تبارك وتعالى. الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا حظ له في الدعوة ما دام أنه يدعو إلى الله جل وعلا، فليأخذ الناس بالرفق وليأخذ الناس باللين، لا تغضب، لا تنفعل، لا تخرج عن طورك عندما ترى من ارتكب منكرا، بل عليك أن تأخذ بالتي هي أحسن لتنقذه. وأما إذا أعلنت عليه الحرب، يا فاسق يا فاجر يا مجرم يا من لا يعرف ربه ويا من ويا من ويا من ويا من، لا يصغي ولا يقبل منك. لذا قال الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن عندما نحاج أهل الكتاب ندعوهم بالتي هي أحسن، هذا من رضي وقبل منهم. وأما من ظلم كما قال الله تعالى، يقول الله جل وعلا إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا منهم وعاندوا وكابروا وأصروا بعدما ألقمناهم الحجج وبعدما وضحنا لهم السبيل

0: أصروا على وعاندوا على أنهم يأبون ما أتينا به ويريدون قتالنا وهم أهل الكتاب. ما هو الطريق في إرشادهم؟ الطريق بيّنه الله تعالى أيضا في كتابه، وبيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا دعوا إلى توحيد الله لا يقولون عزير ابن الله، ولا يقولون عيسى ابن الله، ولا ثالث ثلاثة. عيسى ليس بإله، عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عبد الله ورسوله، الله تعالى خلقه من أم من غير أب، كما خلق الله تعالى أبانا آدم من غير أب ولا أم، وخلق الله تعالى حواء من أب ولا أم. خلق الله عيسى من أم ولا أب، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بعث الله تعالى إليها الملك بكلمة كن، فجاء الملك ونفخ في جيب درعها، الدرع ثوب، الجيب هذا الجيب موضع الصدر، نفخ الملك قولة الله كن فكان عيسى، وحملت به مريم وولدته مريم البتول رضي الله صلى الله عليها وسلم. هذا ما كان من أمر عيسى. أتتهم بحجة بينة، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه إلى الطفل الصغير الذي ولد اليوم، فتكلم الطفل إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يا إخوان هذا خبر الله في القرآن. أندع خبر الله الذي هو في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونأخذ أقوال مرقس ولوقة، ونأخذ ما في هذه الكتب المحرفة المغيرة المبدلة التي لا تتوافق، هي نفسها مختلفة، لا تجد إنجيلا يوافق إنجيل. وإذا ما قرأت العبارات عبارات ركيكة، يقرؤون التوراة والإنجيل بالعبرانية ويترجمونها باللغة العربية، والله لو سمعت الترجمة باللغة العربية لمججت ما تسمع، وعلمت أن هذا الأسلوب ليس بأسلوب تكلم الله به. لكن أقول أيها الإخوان اسمعوا قول الله، أنا أخذ أي آية من كتاب الله، لهم دار وهذا صراط ربك مستقيما، أسلوب القرآن الحكيم، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. كلام يقوله بشر؟ هذا كلام الخالق جل وعلا، كلام جزل صابر من قوة، ممن لا يخاف، ممن خلق الخلق، ممن خلق السماوات والأرض، ممن أمات وأحيا، لا إله إلا هو. لكن اذهب واسمع الإنجيل وانظر إلى ما يصدر من الرهبان والأحبار، ترى العجب العجاب. يجتمعون والله يغنون في الكنيسة، ويجتمعون والله الذي رفع السماوات والأرض، وإذا بالفتيات والنساء سافرات إلى الفخذ إلى الركبة، تدخل الكنيسة ورأسها عار ووجهها عار ونحرها بعار وإبطها باد، تقول إنها تأتي للكنيسة لتعبد الله، لأن الكنيسة تقول لهم، الرهبان يقولون لهم: اعمل ما شئت طوال الأسبوع، اشرب خمر، مخدر، ازني، يعمل ما يعمل. فإذا جاء إلى الكنيسة في يوم وجلس على كرسي الاعتراف واعترف بأنه شرب وزنى، محى الله عنه كل شيء، لأن المسيحية يقولون دين تسامح. هذه واحدة. ثانيا، خذ كتاب الله وأنت في طيبة الطيبة، واذهب إلى أقصى العالم، وفي أي بلد فيه مسلم، أستراليا، نيوزيلند، أي موضع، خذ كتاب الله جل وعلا وأخرج السورة، تجد أن السورة التي تقرأ هنا هي السورة التي تقرأ في تلك البلاد. العربي يقرأه، العجمي يقرأه، الصغير يقرأه، الكبير يقرأه، وكلما سمعت من يقرأ، والله تعجب عندما تسمع عجمي يقرأ كتاب الله بلكنته وعجميته، لأنه كتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا إله إلا هو. فإذا التوراة والإنجيل قد جرى فيهما تحريف وتغيير، وإذا ما حاججناهم نحاجهم ونناظرهم بالتي أحسن، لأنهم أقرب من غيرهم لقبول الحق. فإذا أصروا وامتنعوا، ما هو السبيل؟ السبيل: هاتوا الجزية وتظلون في بلادكم، ونحن ندافع عنكم لتسمعوا كلام الله ولتسمعوا ذكر الله. وإذا أراد عدونا أن يأتي إليكم، يعني إلى اليهود أو النصارى، يضاف إلى ذلك المجوس، يضاف إلى ذلك المشركون والكفار جميعا، عندما ندعوهم إلى هذا الكتاب المبين، إلى الإسلام، إلى الإيمان، إذا أبوا لا نغير عليهم، لا نقتلهم، لا نستأصلهم، لا نسبي ذراريهم ونساءهم، لا نأخذ أموالهم، وإنما نطلب منهم الجزية حتى يسمعوا كلام الله. أتدرون الجزية كم؟ دينار. الدينار على عهد النبي 12 درهم، الريال السعودي 4 دراهم، الريال السعودي 4 دراهم، يعني نأخذ منهم 12 درهم، ويبقون في حوزة الإسلام والمسلمين، يعاشرون المسلمين ويرون أخلاق المسلمين، علهم يتأثرون بالمسلك، بالمنهج الذي أمرنا الله جل وعلا أن نسلكه. من كل حال، من كل بالغ، لا مليون دينار، لا 100 دينار، لا 100 درهم، دينار واحد. ليس المقصود المال، وإنما المقصود إرخاء الحبل حتى تطمئن النفوس وتنشرح الصدور، ويسمعون كلام الله ويرون أخلاق المسلمين المتمسكين. دين الإسلام الذي آخى بين الخلق، دين الإسلام دين السماحة، دين المروءة، دين الفضل، دين المساواة، دين النبل. مر رجل نصراني كبير، أمر عمر بأن تؤخذ الجزية وإذا بهذا الرجل الكبير يتكفف يسأل الناس، يريد الدينار حتى يعطيه جزية وهو أعمى. فلما رآه عمر رضي الله تعالى عنه أسقط عنه الدينار، يسقط عنه، أخذناه وهو شباب، بعدما كبر لا نأخذ عنه عليه شيء. أبوا، قالوا لا، لا ندفع الدينار، لا ندفع الجزية. والله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا أبوا أرادوا قتالنا، حملوا السلاح علينا، عند ذلك نحاجهم ونناظرهم باللفظ الخشن القوي، ونحمل عليهم السلاح ونقاتلهم ونسبي ذراريهم ونساءهم وناخذ أموالهم وناخذ أرضهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وغزى النبي بني عبد المصطلق، وصارت جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها في قسم رجل، بعد ذلك أخذها رسول الله وتزوجها وجعل عتقها صداقها. وفي عام حنين، عام هوازن، قاتل النبي أهل هوازن وسبى، أخذ الأموال والنساء والصبيان، ولما جاءت إليه أخته تشفع شفعها رسول الله، وخير النبي صلى الله عليه وسلم هوازن بين أمرين: إن أردتم المال رددناه عليكم، وإن أردتم النساء والصبيان رددنا النساء والصبيان عليكم، فاختاروا النساء والصبيان، فرد النبي النساء والصبيان، وقسم النبي المال على من شهدوا، وأعطى النبي بعض مسلمة الفتح، وأعظم النبي صلى الله عليه وسلم لهم العطاء. المقصود حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سؤال آخر: هل هذا الأمر باقي إلى يومنا هذا، أم أن هذه الآيات نسخت ولا تتلى ولا يعمل بها؟ الجواب: هذه الأحكام باقية ما بقيت السماوات والأرض، وما تمسك المسلمون بإسلامهم، ما تمسكوا بدينهم وبكتاب ربهم، وما داموا على قوة، لأن من تمسك بهذا القرآن وطبقه بحذافيره لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. الكتاب يأمر بالصلاة نصلي، الكتاب يأمر بالصيام نصوم، الكتاب يأمر بالحج نحج، الكتاب يأمر بالزكاة نزكي، الكتاب يأمر بعقد النكاح نعقد النكاح وفقا للشريعة الإسلامية، القرآن الكتاب يأمر بقطع يد السارق همجية، ما نقطع يد السارق، القرآن يأمر برجم الزاني وجلد الزاني، هذا لا يمكن في القرن العشرين. إذن كيف نغزو أعداء الله، وكيف ندعو إلى الله ونحن في حاجة إلى أننا أنفسنا نطهر نفوسنا لنكون مع الله تبارك وتعالى؟ فإذا لم نكن مع الله ما بال الله تعالى بنا؟ فإذا ما بقيت في المسلمين القوة، قوة الإيمان، قوة اليقين، قوة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يخشون في الله لومة لائم، وطبقوا حدود الله على أنفسهم وفي مجتمعاتهم، عند ذلك يرنون إلى غيرهم. فوالله الذي لا إله إلا هو كما يقولون المقتضى المقتضي حاصل. ما أكثر أعداء الله وما أكثر الكفر اليوم، لو أن المسلمين توحدت كلمتهم، تبعوا كتاب ربهم، لزموا سنة نبيهم، دعوا إلى الله. فإذا دعوا يهود نصارى مجوس مشركين عرب غير عرب، أبوا هاتوا الجزية، أبوا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم وسبوا ذراريهم ونساءهم، كما فعل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتوا ببنات كسرى إلى هذه المدينة الطيبة. بنات كسرى أنوشيروان، الملك الأول في الدنيا أو الملك الثاني في الدنيا. الملوك على عهد النبي اثنان لهما القوة والصولة، الروم وفارس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. صراع بين دولتين عظيمتين، فارس والروم. غلبت الروم، حزن المسلمون، تمنوا لو أن الروم ما غلبوا على فارس. فأنزل الله هذه الآية. ملك، أول ملك، أعظم ملك على هذا الكوكب الأرضي، يؤتى ببنات أسيرات رقيقات يتزوج بهن أو يتسرى بهن أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ما هذا الأمر العجاب؟ ما هذه النقلة؟ ما هذا الحدث الذي وقع وغير الأوضاع، غيرها من سيء إلى أحسن؟ هؤلاء العرب الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بهذا الكتاب وكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، يسودون العالم في خلال أقل من نصف قرن. هذا أمر عجيب، هذا أمر غريب، ولكن والله لا غرابة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولما أحسنوا وآمنوا وأخلصوا مع الله وصدقوا الله ما وعدوه، اسمعوا ما قال الله في شأنهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. إذن أحكام الله تعالى باقية، القرآن باقي خالد تالد، لا يتغير ولا يتبدل. وإنما الذي يتغير ويتبدل المتمسكون به. فكلما اشتد تمسكهم بهذا القرآن كلما كانوا أقرب إلى الله، وكلما بعدوا عن الله ما بال الله تعالى بهم. لهذا الرب جل وعلا أرشدنا إلى هذا الأمر الهام. أمر آخر: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. إذا حدثتكم يهود أو النصارى بما لا تعلمون، التوراة بالعبرية، الإنجيل بالعبرية، والذين كانوا من الأحبار والرهبان كانوا يقرؤونها بالعبرية ويترجمونها بالعربية لأنهم ساكنوا العرب وعايشوا العرب ويتكلمون باللغة العربية. وإلى يومنا هذا في بلاد فلسطين المحتلة كثير من اليهود يتكلمون باللغة العربية. فإذا ما حدثونا عن توراتهم عن إنجيلهم وقلوبنا لم ترتاح لما قالوا، لا نصدق ولا نكذب كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ننتقل إلى أمر دعانا الله إليه. نقول آمنا بالذي أنزل علينا وهو القرآن، وأنزل إليكم التوراة والإنجيل. يجب على كل مسلم، يجب على كل مؤمن، يجب على كل بالغ اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، يجب علينا جميعا أن نؤمن بالتوراة، أن نؤمن بالإنجيل، أن نؤمن بجميع الكتب التي ذكرها الله تعالى لنا في هذا الكتاب أو ذكرها لنا رسول الله، نحن نؤمن بها إجمالا. نؤمن بالتوراة إجمالا، بالإنجيل إجمالا، بكل كتاب أنزله الله يجب علينا أن نؤمن به، كما نؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله الله بلسان عربي مبين. لكن عند التعبد في حالة التشريع لا نعمل بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما نعمل بهذا القرآن. نؤمن بموسى، بعيسى، بجميع الأنبياء، بجميع الرسل، ولا يدخل أحد منا الجنة إلا إذا آمن بالأنبياء والرسل وآمن بالكتب. وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، لما جاء جبريل إلى النبي، إلى طيبة الطيبة، جاء جبريل بصورة رجل، ومجتمع المدينة ضيق صغير، إن جاء الغريب عرف. فجاء جبريل على هيئة حسنة، ليست رثة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من المجتمع المدني في ذلك الوقت أحد. أنا وأنت الذين أكرمنا الله الآن بسكنة طيبة الطيبة، بمجرد أن ترى غريب أتى، أنت تعرف الغريب من لباسه، أن تقول هذا من المغرب، هذا من مصر، هذا من الهند، هذا من السند، هذا من إفريقيا، لأننا عاوسناهم ورأينا أشكالهم وعرفنا لباسهم وحالهم. تقول هذا أوروبي، هذا أمريكي. مجتمع المدينة في ذلك اليوم لما جاء جبريل، قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يعرفه منا أحد. فأتى إلى النبي وسأل النبي عدة أسئلة، سأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، سأله عن الساعة. أجابه النبي عن الإسلام بأركانه الخمسة، أجابه النبي عن الإيمان بأركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يجب أن نؤمن بالكتب جميعا، ورسله، بجميع الرسل الذين ذكرهم الله تعالى لنا في كتابه، والذين لم نعلم أنهم ذكروا، نؤمن بجميع من أرسل الله تبارك وتعالى. ولكننا في حالة التعبد كما قلت لا نعبد الله بما قال موسى ولا عيسى ولا أي نبي من قبل رسول الله، إنما نؤمن ونعمل بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انتهى جبريل من السؤال، انتقل إلى الساعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا ما أعرف متى الساعة، وأنت ما تعرف، كلانا جاهل عن معرفة وقت الساعة. سأله عن أماراتها، قال: أما الأمارات فهي أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية في فتح الباري شرح البخاري: أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها، والمعنى أن تلد الأمة المرأة ربها، يعني الولد الذي يعقها والبنت التي تعقها. هذا أحسن ما يقال في هذا الباب، أن يكثر العقوق في آخر الزمان. ولو تأملت وتأملت أنت وأنا وزيد وعمر وبكر وخالد، لو تأملنا قليلا والله كثر العقوق اليوم. عقوق الأولاد للآباء، عقوق البنات للأمهات. الفتاة تعلمت، وربما أنها صارت جامعية، وربما أنها أخذت الماجستير، وربما أنها ترنو إلى الدكتوراه وأصبحت موظفة متعلمة مثقفة، والأم غير متعلمة. أتستطيع أن تأمرها فتأتمر؟ لا والله. تنهاها فتنتهي؟ لا والله. هيا شيخة لا تشغلينا، نحن قرانا وتثقفنا وعلمنا والحمد لله. وأغطي وجهك يا بنتي، أغطي وجهي إيه؟ هذا شأن المسكينات الجاهلات الحمقاوات اللاتي ما تمدن وما كذا وما كذا. كذلك الشباب عق الآباء، يرى أنه أفضل من أبيه، أنه خير من أبيه، أنه وأنه وأنه. لما؟ قال لأنه متعلم مثقف وما إلى ذلك. وخلاصة الكلام والكلام في الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، يجب الإيمان بموسى وكل رسول، يجب الإيمان بكل كتاب أنزل على رسول. لكن أكرر، لا نعمل بأي كتاب سوى القرآن، لا نؤمن لا نعمل بأي كتاب سوى القرآن. فإذا كان كتاب موسى وعيسى لا يعمل بهما، إذا خالف هذا الكتاب، فبالله عليكم يا جماعة الإسلام، أيجوز أن يعمل بقانون نابليون بونابرت؟ وهل يجوز أن يعمل بقانون بريطانيا أو أستراليا أو أي بلد؟ قانون يحرر المرأة، قانون يدعو إلى الفساد والهلاك، قانون يدعو إلى أن الفتاة المسلمة إذا بلغت 18 من العمر ليتخلى عنها أبوها فضلا عن غيره، لا سلطة له عليها، تمشي مع من تشاء، تبيت مع من تشاء، تقيل مع من تشاء، تزني بمن تشاء، تفعل ما تشاء. وأقرب شيء مؤتمر بكين قريبا، مؤتمر بكين يحرر المرأة، للمرأة أن تفعل ما تشاء لأنها مكبوتة، لأنها مظلومة، لأنها ما أعطيت حريتها، لأنها لو جلست في الشارع وأتى خدين أو أتى رفيق أو أتى زميل وصعد عليها وجامعها أمام الخلق، لا يجوز لأبيها أن يتكلم وأن يقول شيء، ولا يجوز لأحد من المجتمع أن يقف وينظر لئلا يكدر عليها وعلى زميلها ورفيقها. هذا قانون الغاب، هذا قانون الغاب. الحيوانات يغار بعضها على بعض، الهر القط لا يرضى أن يأتي قط آخر ويعلو على على على على زوجته. القرد وقد قلت لكم هذا غير مرة، القرد عنده غيرة لا يرضى، وقد وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر النبي صدق، أن قردا زنى بقردة، فجاء زوجها ولما شم رائحتها وإذا برائحة غريبة ما يعلمها، ليست برائحتي، فذهب إلى كبير القرود وشكى بأن زوجته عليها رائحة غير رائحتي، يعني أنها زانية. أتى كبير القردة، شم رائحتها، جاء جماعة آخرون شموا رائحة القردة، والقردة المتهم بها ولما تأكدوا بأن الرائحة رائحته القردة أخذت الحجارة ورمت القرد ورمت القردة حتى مات في صحيح البخاري. وقانون الغرب وقانون الشرق الرجل يقدم امرأته لكي ترقص مع زميله مع رفيقه وهم يئنون ويتكلمون ويريدون حرية المرأة. من الذي هضم المرأة؟ الذي هضم المرأة التي أرخى لها العنان الذي أعطاها الحرية الذي أراد أن يتمتع بها ما دامت ناظرة زكية زاهية. فإذا ما كبرت وإذا ما شاخت وإذا ما تجعد وجهها عند ذلك يلفظها لفظ النواد لا يريدها ينتقل إلى غيرها وما إلى ذلك. أما الإسلام فقد حفظ لها كرامتها وصانها, صانها وهي بنت, صانها وهي زوجة, صانها وهي أم, صانها وهي جدة. كل ذلك جاء بالإسلام النير الذي اختاره الله جل وعلا للبشرية جمعاء. والمقصود أيها الإخوان إننا لا نعمل إلا بكتاب الرب, ولذا نقول لليهود والنصارى آمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم, وكتابنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت التوراة وجاءت الإنجيل ببيان أن هذا الكتاب كتاب الله وأن هذا الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود أنواع, جماعة أراد الله بهم الخير فآمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا محمد لهم الأجر مرتين. جماعة آخرون أرادوا قبل بعثة النبي أن يتبعوا رسول الله إذا بعث, ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم الحسد لأن العرب سبقوهم ولأن العرب آمنوا برسول الله, فقالوا إذا محمد نبي الأميين وأما نحن فمحمد ليس نبيا لنا, مع أن الله تعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى بلاد الشام ورآه الراهب أمر الراهب أبا طالب أن يعود بالنبي إلى مكة, وعمر النبي يومها 12 عام, هذا الغلام لا يراه اليهود, ارجع به إلى مكة. ورقة بن نوفل قرأ التوراة علم أوصاف النبي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونبئ بإقرأ ورأى ما رأى, واتت به خديجة بنت خويلد زوجه إلى ورقة بن نوفل. ماذا قال ورقة؟ قال ورقة بعد أن تأمل قليلا إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى, يعني الملك جبريل, وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعطي الفقير, والله لن يخزيك الله أبدا. قل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, فهو معروف عندهم كما يعرفون أبناءهم, ولكن الأمر هداية بيد الله تبارك وتعالى, ما أراد الله تعالى لهم الخير. فإذا امتنعوا قلنا لهم نحن آمنا, إذا حدثونا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليه, وإلهنا وإلهكم واحد كما دلت عليه الكتب. ما تعريف الإله ومن هو الإله؟ الإله هو المعبود, ومن الذي يستحق أن يعبد؟ الله. فالله هو معبودنا الذي لا نعبد فقط الله, يجب عليه أن يعبد الله الذات المطلق الرب الله لا يعبد سواه. لكن اليهود والنصارى أله غير الله. ما معنى أله غير الله؟ معنى أله غير الله يعني عبدوا غير الله. هذا معنى أله غير الله يعني عبدوا غير الله، لأن كلمة أله بمعنى عبد. الذي يطوف بقبر قد تأله صاحب القبر، يعني عبد صاحب القبر. هذا ما تدل عليه قواميس اللغة. الذي ينادي غير الله عند الكرب عند الشدة أله غير الله، يعني عبد غير الله. ولذا قال الله تعالى أو يقول الله تعالى لعيسى يوم القيامة: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ النصارى اليوم يقولون عيسى إله، مريم الله، ثلاثة أقانيم. أقول لو رأيت الكنيسة لعجبت، يأتي راهب أفندي كرافتة وشعر مزين ولحية محلوقة وشارب زايل، الراهب في كنيسة جميلة لطيفة، الموسيقى تعزف، وموسيقى إفريقية الآن في بلاد إفريقيا، لما علموا أن الإفريقي يحب الرقص جعلوا أيضا في الكنيسة رقص وزمر وتمايل، وبعدين يتكلم بكلام ومعهما إناء من نحاس من صفر من فضة من خزف فيه عجين. بعدما تنتهي الترانيم والأناشيد والموسيقى يعجن هذا الدقيق، بعد ذلك تأتي الصفوف التي كانت موجودة، وكلما أراد أن يخرج واحد أخذ شيئا من هذه العجينة، عجينة أخذها وأعطاها له، كلهم صغيرهم وكبيرهم. ما هذا؟ هذا دم عيسى تخلل في هذا الموضع، لأن اليهود قتلوا عيسى، فنحن نريد أن نمدكم بدم عيسى، عيسى الذي فدى البشرية، عيسى ابن الله لكن فدى البشرية، فداها بأن قتل. وهل يرضى الرب أن يقتل ولده؟ لو كان ربا، لو كان ولدا له، والله ليس له ولد. يا أخي أنا وأنت عاجزون، لو أن إنسانا أراد أن يقتل ولدي والله لما تركته يقتل الولد، بل أنافح وأدافع عن الولد ما استطعت. فالله جل وعلا يأذن لولدي أن يقتل، يقتله شرار الخلق اليهود، قال فداية للبشرية. عقول زائغة ضالة ليست بشيء. ولهذا إذا قال الله تعالى لعيسى: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ اسمعوا جواب عيسى. عيسى يقول: سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته يا رب. أنا أشهدك أنت يا رب، أنا ما قلت هذا الكلام، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذن نحن نؤمن بالإله الواحد الأحد الفرد الصمد، الإله المستحق الألوهية، وأما الإله المتخذ المعبود الذي لا يستحق أن يؤله إذا أله، نحن لا نؤمن بهذا الإله، لا بود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا بمناة ولا بالعزة ولا بأي معبود، لا بكوكب ولا بملك ولا برجل لا بإنسي، وإنما نؤله الله الذي حجابه النور، حجابه النور. لو أزال هذا الحجاب لأحرقت السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر، لا يراه أحد في الدنيا. لم يره موسى ولا نبي قبل موسى ولا بعد موسى، ولم يره نبينا محمد. موسى صلى الله عليه وسلم لما أكرمه الله تبارك وتعالى بالتكليم رنى ورغب في منزلة أخرى أعظم، كلم الله موسى تكليما. عند ذلك موسى صلى الله عليه وسلم قال رب أرني أنظر إليك في الدنيا. ولما كان هذا المقام لا يمكن، قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه، ربه الرب فاعل، من الذي تجلى؟ الرب. فلما تجلى ربه للجبل، لما أزال الله تعالى بعض الحجب جعل الجبل دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فهذا الرب جل وعلا المستحق للألوهية، لا إله إلا هو، لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة، نحن نعبده كما تقول في الدعاء سيد الاستغفار، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد. الأسلوب نعبد إياك، فقدم المفعول على الفعل، وإذا قدم المفعول على الفعل دل على الاختصاص، هذه لغة العرب. نعبد إياك، عندما تقرأ الفاتحة إياك نعبد، نعبد فعل مضارع، إياك ضمير نصب مفعول به، فقدم المفعول به على الفعل والفاعل، فدل على أن المعبود الذي يستحق أن يعبد الله. ولذا تقول إياك نعبد ولك، إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. هذا هو الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو. أما صنم، أما حجر، أما وثن، أما ملك، أما إنسي، أما جني، أما قبر، فوالله لا يستحق أن يعبد. ولذا نقول إلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون، مطيعون، منقادون، نعمل بكتابه، لا نحرفه، لا نغيره، وإنما ندعه كما هو ونعمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويثبتنا للعمل عليه. بعد ذلك قال الله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ليس بغريب ولا عجيب أن ننزل عليك الكتاب يا محمد، فلقد سبق أن أنزلنا كتبا على من قبلك من الرسل، وإذا ما أنزلنا عليك الكتاب، هذا القرآن ليس بدع وليس بموضع عجب ولا موضع شك، فكما أنزلنا الكتاب على من قبلك أنزلنا إليك الكتاب. هذا الكتاب المحجة الذي يجب أن تسلك، الطريق الذي يجب أن يرتاد، العمل الذي يجب أن يقتفى. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب بالألف واللام، وهو القرآن، كما أنزلنا على من قبلك صحف كتب. فلما تعجب قريش والجاهلية، ولما يشكون ويترددون ويتوقفون، وهم يعلمون أن الله قد أنزل توراة على موسى وإنجيلا على عيسى وصحفا على إبراهيم وعلى الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فلما العجب ولما الدعوى بأنه يعلمه بشر؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني محمد، فهي تملى عليه بكرة، يعني النبي تلقى عليه هذه الأساطير في الأصيل وفي الصباح. دعوى باطلة زائفة كاذبة، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ أساطير الأولين، كتب الأولين وقصصهم وأحاجيهم وأخبارهم، وولفها في هذا القرآن، وصار يقرأ عليهم هذه الأساطير. هذه أساطير، اسمع مرة أخرى يا أخي. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذا في خبر للروم أو خبر لفارس أو خبر للعرب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أي أساطير في هذا القرآن؟ انتقلوا من هذه إلى نقلة أخرى. كان رجلا حداد قيل في مكة، تارة يمر النبي عليه، والنبي ذو خلق فاضل، ليس بجبار ولا متكبر، وكان متواضع، يمر على الطفل الصغير فيسلم عليه، ويمر على العبد فيسلم عليه، ويمر على المرأة العجوز فيدخل السرور في قلبها، فكان يمر على هذا القيل ويسلم عليه. لما أرادوا أن يذكروا بأن النبي مفتري كذاب قالوا إنما يعلمه بشر، هذا القين الرومي هو الذي يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذا القرآن ويأتي بهذه الأخبار، إنما يعلمه بشر. رد الله تعالى عليهم مقالتهم وفندها، وقال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا الرومي لسانه عجم وربما فيه لكنة، وهذا القرآن الذي أنزل على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين واضح معجز. ما استطاعوا أن يأتوا بآية، مع أن العصر عصر بلاغة عصر فصاحة. موسى لما كان المجتمع في وقته مجتمع علم سحر أعطى الله موسى هذه المعجزة، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، إلق عصاك فلما ألقاها كأنها حية تسعى، ابتلعت جميع السحر الذي عملوه السحر أنفسهم لما رأوا أن هذه العصا ابتلعت كل شيء وبطنها هو وحجمها هو ما تغير في الحال، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأن السحر خزعبلات تمويه للعيون، وهذه العصا هي عصا ما تغيرت ولا تبدلت، فآمنوا بأنه مرسل من عند الله. المجتمع العربي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ القمة في الفصاحة والبلاغة، الرجل يأتي بقصيدة فينشدها وتعلق في الكعبة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بآية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: أتيتم بينات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة.
3: ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها 40 يوما إذا طهرت تماما من دم النفاس؟ وهل هناك حديث عن هذه 40؟
4: يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام 40 أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج.
3: نعم.
4: وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أوكد من اجتناب الجماع.
3: نعم.
4: وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى.
3: نعم.
4: فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام 40، فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.
3: نعم.
4: نعم.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف،
0: طريق السلف،
1: أثير على الأثر.
5: شرح كتاب التوبة،
6: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
7: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
6: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
7: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيحه.
6: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
8: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، قال فمضيت حين ذكروهما لي، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال فاجتنبنا الناس، وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض الذي أعرف.
7: وهذا فيه مشروعية عقوبة، وهذا من باب التعزير لولي الأمر لأهل المعاصي، وهذا راجع إلى ولي الأمر ويسمى التعزير، فعزروا هنا بالهجر. وهذا أيضا من البلاء، أنهم يرون الذين اعتذروا بالكذب غير مهجورين، وما هجر وما جاء الأمر بهجر إلا هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا. وهذا فيه كمال أو فيه زيادة في الابتلاء والتمحيص، حتى كانت نتيجتهم بعد ذلك إلى خير، فثبتوا وصبروا. وفيه أيضا من الفوائد أن هذه القصة وهذه الحادثة وهذا الهجر يستدل به أهل العلم على جواز هجر أهل المعاصي ويلحقون بهم أهل البدع، وذكر ذلك البغوي وغيرهم من الشراح أن هذا فيه دليل على جواز هجر أهل البدع أكثر من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، وهنا هجر هؤلاء الثلاثة 50 يوما، فقالوا النهي محمول على الهجر لأمر الدنيا وليس لأجل الله، أما لأجل الله ويدخل فيه هجر أهل الذنوب وهجر أهل البدع فهذا يكون على التأبيد حتى يتوبوا ويرجعوا مما اقترفوه، فهذا دليل واضح صريح في جواز هجر أهل البدع وأهل المعاصي. الحكم العام في هذه القصة، هذه الحادثة. نعم.
8: فلبثنا على ذلك 50 ليلة،
7: وهو يقول رضي الله

0: يعني
1: استكانا أي خضعا، استكانا وخضعا من شدة هذا الهجر والألم على هذه المعصية وما فعلوه، فاستكانا وجلسا في بيوتهما ما عندهم إلا البكاء، يبكيان على ما حصل منهما في هذا الذنب. وهذا يرجع أيضا إلى الندم الذي ذكرناه، الألم الذي يحصل في القلب، وهو دليل على الصدق ودليل على التوبة. ما جلسوا في بيوتهم إلا يعني استكانا في بيوتهم وخضعا وهما يبكيان رضي الله تعالى عنهما. نعم.
0: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم،
1: يعني أقواهم وأكثرهم شبابا، وإلا فمرارة وهلال فكان كبيران في السن، كان كبيرين في السن. نعم.
0: فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا.
1: وهذا فيه دليل على وجوب طاعة أولي الأمر بجانب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا انظر إلى كمال طاعة الصحابة، قال فكنت أمر وأطوف في الأسواق وأشهد الصلاة ولا يكلمني أحد، مع أنه أصحابه وبعضهم أقاربه، لكنه سمعنا وأطعنا. وهذا يذكرنا أيضا بقصة صبيغ بن عسل الذي كان يتتبع متشابه القرآن، وضربه عمر ثم نفاه إلى البصرة وأمر الناس ألا يقعدوا معه ولا يكلموه، فكان إذا جاء إلى مجلس قاموا عنه وقالوا عزمت أمير المؤمنين، أي عزم علينا أمير المؤمنين ألا نجلس معه. سمع وطاعة لولاة الأمر. نعم.
0: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي.
1: وهذا فيه دليل أن من هجر المخالف عدم السلام عليه، أنه حتى في الهجر لا يسلم عليه. وأيضا فيه دليل على مسألة فقهية، وهي قوله وأسارقه ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، دليل على أنه ليس كل حركة مبطلة للصلاة، ليس كل حركة مبطلة للصلاة. ويقيد أهل العلم الحركة التي تبطل الصلاة، يقولون أنه بحيث إن رآه الرائي أو الناظر قال هذا لا يصلي أو ليس في صلاة من كثرة حركته، فهذه الحركة المبطلة للصلاة. أما الحركة اليسيرة فهي ليست مبطلة للصلاة. والحركة ترجعون إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع، يقسمها إلى 5 أقسام. هذا من مسألة فقهية، هناك حركة في الصلاة واجبة وحركة مستحبة وحركة مكروهة وحركة مباحة وحركة محرمة. نعم.
0: فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي.
1: تصورت أي صعدت حائط، أي بستان وحديقة. وهذا فيه دليل على أن الرجل إن علم من صاحب البستان والحديقة إذنه في الدخول ورضاه أنه يدخله بدون استئذان، إن لم يكن هناك فيه محارم له فهنا لا بد فيه من الاستئذان. نعم.
0: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام.
1: يعني مع أنه أحب الناس إليه وابن عمه، لكن كمال الطاعة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى السلام، وهذا يشد عليه فيقول له.
0: فقلت له يا أبا قتادة أنشدتك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عينين وتوليت حتى تصورت الجدار.
1: أي ذهب رضي الله تعالى عنه وهو يحلف أبا قتادة، يقول أنشدتك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله، يقول فسكت أبو قتادة رضي الله تعالى، فينجده شدة هذا البلاء على كعب رضي الله تعالى عنه. فكان جواب أبو قتادة الله ورسوله أعلم، لا يجيبه، وإنما يقصد أنه يجيب نفسه ويكلم نفسه، الله أعلم، الله ورسوله أعلم بحالك، ليس من باب الجواب لأنه نهي عن كلامه.

0: رضي الله تعالى عنه، فلما رأى من حاله يقول فأضت عينا وتوليت. نعم.
1: وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة فإذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك.
0: النبط هم فلاح والعجم، الفلاح الذي يأتي من الشام ليس بعربي، يسمونه نبط أو نبطي، يأتي إلى المدينة يبيع الطعام للتجارة، لكن هذا الخبيث جاء بفتنة لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه بيان مكر وكيد أهل الضلال وأهل الكفر بأهل الإسلام، ويدخل أيضا فيه كيد ومكر أهل البدع بأهل السنة، يستغلون مواطن الضعف أو مواطن الفتنة لحرف الناس عن الحق. فانظر ماذا فعل هذا ملك غسان، كيف عرف أن الصحابة هجروا كعب، وجاء واستغل هذا الهجر ليجعل كعب يلحق به ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تركوا الإسلام لفتن هذه الدنيا وارتدوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مذيعة.
0: يعني ما يضيع، ما جعلك الله في دار يضيع فيها حقك، فتنة عظيمة. قال الحق بنا نواسك، الحق بنا نعطيك المال والجاه ونواسك بما تريد. قال فقلت حين قرأتها. نعم.
1: فالحق بنا نواسيك. قال فقلت حين قرأتها، وهذا أيضا من البلاء.
0: يعرف المؤمن أن ما يصيب من هذه الأمور كلها فتنة وبلاء، فيقابلها بالصبر والثبات. قال فتيممت بها التنور. نعم.
1: فتيممت بها التنور فزجرتها بها.
0: تيممت أي قصدت بها التنور، خدت هذه الورقة وهذه الفتنة حتى يقطع البلاء وينهي الأمر. ما قال أخبئ هذه الورقة عندي، ألقاها قصد بها التنور وأحرقها. فسجرتها أي حرقتها، لقوله تعالى والبحر المسجور. نعم.
1: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك.
0: يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا زيادة في العقوبة وشدة في البلاء والتمحيص، أنه خلال آخر 10 أيام من هذه 50، وهو لا يعلم أنها 50 يوم، لكن في بعد تجاوز 40 يوم قال رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك ولا تأتيها. فقال أطلقها أم ماذا؟ ينظر إلى كمال الاتباع. قال ماذا يأمرني رسول الله؟ أطلقها أم ماذا أفعل؟
1: قال قلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلي صاحبي بمثل ذلك.
0: فأرسل إلى صاحبي، يعني أن نفسه أرسل إلى مرارة وهلال مثل ما أرسل إلي بمثل ذلك. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك.
1: قال فقلت لامرأتي الحكي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.
0: يعني خاف على نفسه، وهذا سيأتي في كلامه، أنه خاف على نفسه. كمال الاتباع، خاف على نفسه أنه في حالة من الحالات يضعف فيأتي امرأته فيخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هاجره ولا يسلم عليه ولا يكلمه، ومع هذا كمال في الاتباع، فتنة وابتلاء. صدقوا رضي الله تعالى عنه. وأيضا فيه من الفوائد الفقهية أن قول الرجل الحقي بأهلك هذه تسمى كنايات في الطلاق. فالطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق صريح وهو قول الرجل أنت طالق، والكناية في الطلاق وهي العبارات التي لا تكون طلاقا إلا بالنية، إذا اقترن بها نية الطلاق فتكون طلاقا. أما لفظ الطلاق الصريح فهذا إن قالها جادا أو هازلا فيقع بها الطلاق. ويدل على ذلك أن امرأة الجون أو ابنة الجون، أن ابنة الجون قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها. وقال كعب بن مالك هنا الحقي بأهلك، هو لا يقصد طلاقها، فما وقع طلاقا في قول رسول الله وقع طلاقا، وكل ذلك مناطه أو يدور حول النية. نعم.
1: قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع وليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت
0: شيخ ضائع، أي أنه لا يستطيع أن يقيم أموره بنفسه، يحتاج إلى معين، شيخ كبير في السن ليس له خادم. فمن رحمة امرأته به أنه ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أريد أن أخدمه، تأذن لي أن أخدمه، فاشترط رسول الله أن لا يأتيها. فقالت رضي الله تعالى عنها نعم.
1: فقالت إنه والله ما به حرقة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لبعض أهلي،
0: تقول رضي الله تعالى عنها يعني أنه منذ أن حصل له هذا الأمر وهو يبكي، ليس هو أصلا في شأن من شؤون هذه الدنيا، ولا هو إلى مائل إلى زوجته، وإنما هو جالس يبكي على هذا الأمر الذي حصل له رضي الله تعالى عنه.
1: فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت.
0: وهذا قوله رضي الله تعالى عنه يدل على فوائده الورع والاحتياط، وأنه خاف أن يرتكب النهي وهو المواقعة لهذه المرأة، وهذا دليل على قاعدة من قواعد الفقه وهي سد الذرائع، فأغلق هذا الباب بحيث أنه أخرج امرأته من بيته إلى بيت أهلها سدا لذريعة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال الذي ذكرها الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أو على سلع.
0: أوفى على سلع، أوفى يعني صعد، وسلع جبل معروف في المدينة، سلع جبل معروف في المدينة يعرفه من عاش في المدينة هناك. فهذا كعب رضي الله تعالى عنه وهو جالس وحاله كما قال الله عز وجل ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فسمع صارخ أي منادي ينادي فوق سلع، يعني صعد هذا مرتفعا وبدأ ينادي كعب. نعم.
1: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال
0: وهذا فيه بيان سنة التبشير، أن من عرف خبرا مفرحا لأخيه يبشره. الصحابة تسابقوا على تبشير كعب رضي الله تعالى عنه بخبر التوبة. وفيه أيضا أنه يسن حال سماع تجدد النعم وسماع ما يفرح سواء في نعم الدنيا أو الآخرة، فإنه يسجد لله سجدة الشكر، هذا سجود الشكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته نعمة واندفعت نقمة سجد لله شاكرا. نعم.
1: قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان صوت أسرع من الفرس.
0: انظر كيف فرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتوبة الله عز وجل على أخيهم على صاحبهم كعب بن مالك، يفرحون. وهذا فيه باب التعاون على الخير ومحبة الخير للغير، فرحوا فرح شديد حتى أنهم يتسابقون رضي الله تعالى عنهم أحدهم ركضا وأحدهم على فرس، من يبشر كعب بن مالك بتوبة الله عز وجل؟ إذا كانت القلوب بهذا المستوى بهذا تظهر الدعوة وتنتشر الدعوة، تظهر السنة بمحبة الخير الغير والتعاون على البر والتقوى، وأن يحب الرجل ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكان السوق الصوت أسرع في الوصول من هذا الرجل الذي ركب الفرس، فلما جاءه الصوت وسمع وعرف أن فلان هو الذي بشره. نعم.
1: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته.
0: وهذا فيه جواز أو أنه من السنة أن من بشرك بخير أن تهدي له هدية، يسمونها بشارة، هذه بشارة لك. فقال كعب ما كان عنده إلا ثوبيه، فخلع ثوبيه وأعطاهما لهذا الرجل الذي بشره رضي الله تعالى عنه، واستعار ثوبين آخرين من أحد الصحابة. نعم.
1: والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت
0: لتهنك
1: المسجد.
0: توبة لتهنك، يبشرونه لتهنك توبة الله عليك. نعم.
1: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني.
0: وهذا فيه استحباب مصافحة القادم والداخل، وفيه أيضا جواز القيام للداخل غريب وضيف، تقوم له تصافحه، ليس فيه حرج، ليس فيه النهي. وكان كعب رضي الله تعالى عنه يحفظ هذا الموقف لطلحة رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله. والقيام للقادم أو القيام للرجل يقسمه أهل العلم ثلاثة أقسام، يقولون قيام عليه وقيام له وقيام إليه. قيام عليه، وهذا ما يفعله بعض الناس ممن يكون جالسا ولا يرضى من حاشيته إلا أن يكونوا قائمين، ما يفعل بعض المتكبرين أو بعض يعني الكبار الشخصيات أو غيرهم، وجالس وليس هناك حاجة لقيام حاشيته إلا لمحبته للقيام، هذا ينطبق عليه، هذا أمر محرم، ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا يسمى قيام ماذا؟ عليه. وقيام له، وهذا أمر مكروه، وصورته أنه إذا دخل الداخل في مجلس قاموا فقط، ليس لمصافحته، وإنما قاموا لدخوله، ثم إذا قعد قعدوا معه، أو إذا قام ليخرج قاموا كل المجلس حتى خرج ثم يجلسون، هذا أمر مكروه. والأمر الثالث وهو جائز وقد يكون مستحبا، القيام إليه، وهذا ما فعله طلحة بن عبيد الله، كان جالسا مع رسول الله فدخل كعب فقام إليه وصافحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد المعاد، قال قوموا ألا فقوموا إلى سيدكم فقوموا إليه. فهذه الأقسام الثلاث على الصحيح في قضية القيام، وهو الذي رجحه السعدي والشيخ ابن تيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء. نعم.
1: فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور يقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يدي قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: فيه أن من السنة أن الإنسان إذا صارت له نعمة أن يتصدق لله عز وجل شكرا، وهذا التصدق من باب الشكر لله سبحانه وتعالى ينخلع. فهذا كعب بن مالك قال أنخلع من مالي، أي أعطي من مالي صدقة لله إلى الله ورسوله. قال أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، أي أعطي كل مالي صدقة لله ورسوله على هذه النعمة العظيمة وهي توبة الله عز وجل عليه وورود ذلك في القرآن بكتاب الله يقرأه الناس إلى قيام الساعة، يشهد الله بصدقهم وتوبتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. قال
0: هنا قال قوله هنا فإني أمسك سهم الذي بخيبر، أي ما حصل له في غزوة خيبر حين وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فكانت هناك أراضي للصحابة رضي الله تعالى عنهم أسهم. وهذا العبارة وهذه اللفظة، سامحونا أطلنا عليكم لكن نريد أن ننهي حديث كعب، وهذه اللفظة مع قوله في السابق تذكرون لما قال والله لا أملك غيرهما لما انخلع من ثوبيه، وهنا يقول أتصدق بكل بما أملك من مالي صدقة إلى الله، كيف يكون له مال هنا وفي الأول قال لا أملك غيرهما؟ قال أهل العلم المقصود بماله هنا ما يكون من الأراضي والعقار، أي المقصود به الأرض والعقار، لذلك قال أمسك أراضي التي هي من سهم خيبر. فإذا يكون المقصود بماله هنا أي من الأرض والعقار، وأما من الثياب وغيرها فلا يملك إلا هذين الثوبين. نعم.
1: قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدق ما بكيت. قال فوالله ما
0: علمت. وهذا من أعظم هذا المراد في إرادة هذه القصة قوله إنما أنجاني الله بالصدق، والباب الصدق في التوبة، وهذا في دليل أن الصدق منجات. نعم.
1: وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بكيت،
0: وهذا أيضا فيه دليل على شرط ماذا في التوبة؟ العزم على ألا يعود إليها أبدا، لا يحدث إلا صدقا. نعم.
1: قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، ووالله ما تعمد كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وهذا من أسباب تحديثه بهذه القصة إظهار نعمة الله عز وجل عليه، هذا من الأسباب بجانب بيان الأحكام الشرعية، قال إظهار نعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث. نعم.
1: قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
0: وهذا ما أشار إليه كعب في بداية القصة حيث قال إن كذبت فإن الله سيغضبك علي ويفضحني، وهذا حال المنافقين كذبوا فبعد ذلك فضحهم الله سبحانه وتعالى. قال كعب
1: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يعني معنى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ليس معنى خلفوا يفهمها بعض الناس خلفوا أي تركوا عن الغزو وتخلفوا عن الغزو، لا، خلفوا أي أرجئ أمرهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية القصة قال أما هؤلاء فصدقوا أما هذا فصدق فانظر ماذا يحكم الله لك، يعني أنه تركوا وخلفوا عن بقية المنافقين الذين قبل عذرهم وبكذبهم. هذا معنى على الثلاثة الذين خلفوا، أي أرجئوا وأخر شأنهم حتى حصل لهم بعد ذلك الهجر والعقوبة ثم التوبة بعد ذلك. نعم. قال كعب:
1: وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله عز وجل فيه في ذلك. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف لنا واعتذر إليه فقبل منه.
0: هنا يفسر قوله مثل ما ذكرنا، قول الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا، يقول ليس المقصود خلفوا أنه تركنا في الغزو ولم نذهب مع الغزوة، إنما مقصود أو معنى خلفوا أي أرجع أمرهم وأخر أمرهم على ما جاء في هذه القصة. هذه القصة فيها جملة من الفوائد كثيرة، يعني يحتاج إلى وقت طويل، وذكرنا خلال شرحنا لهذه قصة جملة من الفوائد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين.
2: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
0: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
2: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر هو إجالة الفكر والعقل في هذه المخلوقات العلوية والسفلية، لأن كل مخلوق فلا بد له من خالق. والتفكر في خلق السماوات والأرض يعطي العبد خشية لله سبحانه وتعالى وتعظيما لله عز وجل. والتفكر من أجل أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية، ولهذا قال بعضهم: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، يعني قيام النافلة، لأن التفكر يفيد العلم والبصيرة. تفكرون في خلق السماوات والأرض ولا يمرون عليها مرور البهائم والغافلين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه صفة الغافلين. أما التفكر فهو من صفة العقلاء وأهل الإيمان. تفكرون في خلق السماوات والأرض، السماوات مخلوقة والأرض مخلوقة، والمخلوق لا بد له من خالق، والخالق هو الذي يستحق العبادة، ما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون إذا تفكروا وتأملوا في عجائب المخلوقات عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا. ربنا، هذا نداء لله عز وجل ودعاء ربنا ما خلقت هذا باطلا أي عبثا، وإنما خلقته لحكم عظيمة، ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. قنا من الوقاية، وهي أن يجعل الله سبحانه وتعالى بينهم وبين النار ما يقيهم من حرها وعذابها، وذلك بطاعة الله سبحانه وتقواه. فقنا عذاب النار المحرقة المهلكة، لأن من لا ينتفع بهذه الآيات ويستدل بها على عظمة الله ويقوم بعبادة الله فإنه يكون من أهل النار. فهم خافوا على أنفسهم أن تحصل لهم الغفلة عن الله جل وعلا والتفكر في آياته فيكونون من أهل النار. وفي هذا تنزيه الله جل وعلا عن العبث، قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين من النار. قال سبحانه: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه المخلوقات العظيمة إنما خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة وعبرة وعظة ومنافع لعباده ليستعينوا بها على طاعته وعبادته. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بين السائل والمجيب.

0: ما هي عقوبة الزاني والزانية؟
1: قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في السنة أن الزاني المحصن المتزوج يرجم بالحجارة حتى يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي قال ان ابني كان عاس عند هذا زنى بامرأته، قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وغدو يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترف ارجمها، فاعترف فرجمها، ورجم النبي ماعز والغامدية. كل ذلك دليل على أن الرجم عقوبة للزاني المحصن الذي تزوج وزنى بعد زواجه بعدما من بالحصان والعفة زنى، فيرجم بالحجارة حتى يموت. وأما الذي يزوج فيجلد 100 جلدة ويغرب عام عن وطنه حتى يشعر بالذل والهوان ويتراجع عن خطئه ويتوب إلى الله من ذلك الذنب العظيم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الشمائل المحمدية.
2: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
2: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 65.
4: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
5: يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
4: كأزيز
5: المرجل من البكاء.
4: المرجل
5: من البكاء.
4: قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام كان أعبد الناس لله عز وجل وأكثرهم لله عز وجل خشية، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا. فهو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأعرف الناس بالله وأكثر الناس خضوعا وعبادة لله عز وجل وأشد الناس خشية لله عز وجل، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكون منه البكاء في مواضع ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. فكان عليه الصلاة والسلام يبكي لسماع مواضع من كتاب الله، يبكي في قيام الليل، يبكي عند بعض الأحوال والحوادث المؤلمة أو المحزنة، كل ذلك كان يحصل منه عليه الصلاة والسلام، وذلك عائد لكمال خشوعه ورقة قلبه ورحمته عليه الصلاة والسلام ورأفته، كل ذلك من وراء كونه عليه الصلاة والسلام يحصل منه البكاء. والبكاء الذي يكون منه صلوات الله وسلامه عليه راجع إلى أمور هي سبب لبكائه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي نماذج منها عند المصنف رحمه الله تعالى، لكن بين يدي كلام المصنف أقرأ عليكم كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله جل وعلا في كتابه زاد المعاد، ذكر فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في البكاء والأسباب التي كان لأجلها يحصل منه صلوات الله وسلامه عليه البكاء. قال: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق، يعني لم يكن بكاء النبي عليه الصلاة والسلام بكاء بشهيق. بعض الناس إذا بكى يحصل له عند بكائه شهيق، صوت عال يشاهق وهو يبكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في بكائه شيء من ذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فكان بكاؤه من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما أنه لم يكن ضحكه عليه الصلاة والسلام بقهقهة. لما كان يضحك ما كان يرفع الصوت العالي في الضحك، وكذلك البكاء لم يكن بصوت وشهيق. وهذا فيه أن بكاءه عليه الصلاة والسلام فيه اعتدال، كما أن ضحكه عليه الصلاة والسلام فيه اعتدال، وهديه في كل الأمور وسط. لم يكن عليه الصلاة والسلام لا يتأثر ولا يبكي للأمور التي تؤلم وتبكي، لم يكن كذلك، ولم يكن أيضا إذا بكى عليه الصلاة والسلام يبكي بشهيق أو بصوت عال، بل كان هديه عليه الصلاة والسلام قواما بين ذلك. قال: ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، يعني ينزل منهما الدمع، ويسمع لصدره أزيز، وهذا سيأتي في الحديث الأول الذي ساقه المصنف. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، أي تخرج، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان ابن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. فهذه خلاصة أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما ذكره رحمه الله تعالى سيأتي الدليل عليه مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. أورد المصنف رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، جئت عنده عليه الصلاة والسلام وحضرت، وكان قائما يصلي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولجوفه، أي صدره، أزيز كأزيز المرجل من البكاء. لصدره صوت صوت أزيز. قال: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هو القدر من النحاس، وقيل سمي مرجلا لأنه إذا نصب
6: كأن إذا نصب ووضع على النار ورفع عليها كأن له قدمان كأن له رجلان، ولهذا يقال له مرجل، يقال له مرجل. المراد بالمرجل القدر من النحاس الذي وضع على النار وبدأ يغلي، فيسمع لصوت القدر وهو يغلي صوت، والصوت هذا يقال له أزيز، صوت الغليان، غليان القدر على النار يكون له صوت يقال له أزيز. فيقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز المرجل من البكاء. فهذا الصوت الذي يسمع لصدره عليه الصلاة والسلام هو بكاء خشية لله سبحانه وتعالى، وأيضا شوق كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، بكاء شوق ومحبة، اشتياق إلى الله عز وجل ومحبة، وأيضا في الوقت نفسه خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا في وصف عباده المؤمنين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فباعث البكاء عند تلاوة القرآن الشوق إلى لقاء الله عز وجل ومحبة الله وخشية الله سبحانه وتعالى. قال: وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي من بكائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال:

0: وسلم تهملان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، اقرأ علي، أي اقرأ علي من القرآن آيات من القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. وعليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل صلوات الله وسلامه عليه، وسمعه من بعض أصحابه رضي الله عنهم. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وتأثر الإنسان بالقرآن أحيانا يكون بتلاوته للقرآن وترتيله له، وأحيانا يكون بسماعه من غيره ممن يتلو القرآن خاشعا بصوت طيب مؤثر. ولهذا تدبر القرآن يحصل بالتلاوة ويحصل بالسماع، تدبر القرآن والتأثر بالقرآن الكريم يحصل بالتلاوة لكلام الله عز وجل، ويحصل أيضا بسماع كلام الله سبحانه وتعالى. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وقد جاء في رواية للحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وعلى المنبر، قال له ذلك وهو على المنبر، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء، هكذا قال ابن مسعود، قرأت سورة النساء. وهذا يستفاد منه أنه ليس هناك كراهة أن تقول سورة النساء أو تقول سورة البقرة، لا كراهة في ذلك، ولا حاجة أن يقال السورة التي يذكر فيها النساء أو السورة التي يذكر فيها أو تذكر فيها البقرة، بل تقول سورة البقرة وسورة النساء ولا حرج في ذلك ولا كراهة، كما قال ذلك هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: حتى بلغت وجئت، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك أي أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ والله عز وجل جعل على كل أمة من الأمم شهيد، وهو النبي الذي بعث بهم، وهو النبي الذي بعث بهم. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أن كل أمة من الأمم يشهد عليهم يوم القيامة نبيهم بالخير الذي كانوا فيه أو الشر الذي كانوا عليه، يشهد عليهم بهذا أو بهذا، بما كانوا عليه من خير أو شر. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك أي أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه على هؤلاء شهيدا، أي على أمتك، على هؤلاء شهيدا أي على أمتك. فلما وصل إلى هذا الموضع، لما وصل عبد الله بن مسعود في قراءته إلى هذا الموضع، يقول: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان، رأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان، أي تسيلان من الدموع، تنزل من عينيه صلوات الله وسلامه عليه الدموع. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. هذا الموضع بكى فيه عليه الصلاة والسلام في سماعه القرآن، والموضع الأول بكى فيه عليه الصلاة والسلام وهو يتلو القرآن. نعم.
1: قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: رب

0: ونحن نستغفره. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انكساف الشمس المراد به ذهاب ضوئها، المراد به ذهاب ضوء الشمس سواء كاملا أو بعضه، فهذا يقال له كسوف، يقال له كسوف بأن يذهب ضوء الشمس كاملا تظلم الدنيا تماما، أو يذهب بعض ضوء الشمس جزء منها إما الربع أو الأقل من ذلك أو أكثر، هذا يقال له كسوف. والشمس في حياته عليه الصلاة والسلام كسفت مرة واحدة، كسفت مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة، ووافق ذلك الوقت أن توفي إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه، توفي إبراهيم في ذلك الوقت. وكان من عقيدة أهل الجاهلية وظنهم أن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم، أن الشمس والقمر يكسفان إما لموت عظيم أو لحياة عظيم، كانوا يعتقدون ذلك أن إذا كسفت فهذا دليل على أنه في ذلك اليوم يموت عظيم أو يولد عظيم، فكان وافق كسوف الشمس وفاة إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خطب الناس عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة بيّن أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف بهما عباده. أما موت عظيم أو وفاة عظيم فهذا لا علاقة له البتة بكسوف الشمس وخسوف القمر، لا علاقة له البتة بذلك. وما كان يعتقده أهل الجاهلية من الربط بين هذه الآية وبين وفاة عظيم أو حياة عظيم هذا أمر لا أصل له ولا أساس. قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. جاء في بعض الروايات أنه أمر من ينادي الصلاة جامعة واجتمع الناس في المسجد، وجاء في بعض الروايات أنه خرج فزعا كأنما الساعة قامت صلوات الله وسلامه عليه، خرج يجر درعه فزعا كأنما قامت الساعة، وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس للصلاة وأمهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الكسوف. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، حتى لم يكد يركع، يعني قام يقرأ طويلا، قام عليه الصلاة والسلام يقرأ طويلا، أطال القراءة حتى لم يكد يركع، يعني من طول القراءة حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، يعني أطال أيضا الركوع صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع أي الاعتدال بعد الركوع، فلم يكد أن يسجد أي أطال القيام بعد الركوع، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فلم يكد أن يرفع رأسه. هكذا ذكرت صفة الصلاة في هذه الرواية، أن الصلاة صلاة الكسوف كانت كالصلاة المعتادة، ركعتين يطيل فيهما القراءة ويجهر فيهما بالقراءة. هكذا جاءت صفة صلاة الكسوف في هذه الرواية، لكن المحفوظ في صفة صلاة الكسوف أن الركعة بركوعين، أن الركعة بركوعين كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره أن الركعة بركوعين. وعليه فإن الذي ذكر هنا كما بين أهل العلم شاذ، والمحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في صلاته للكسوف أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركعة بركوعين، بمعنى أنه يقوم يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر ويطيل القراءة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، بدلا أن يقول ربنا ولك الحمد يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ أيضا ما تيسر بعد ذلك ويطيل، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. فتكون صفة صلاة الكسوف المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم ركعتان كل ركعة بركوعين، ركعتان كل ركعة بركوعين. وهذه الصفة اختصت بها صلاة الكسوف، هذه الصفة اختصت بها صلاة الكسوف. والرواية التي ساقها المصنف هنا ليس فيها إلا ركوع واحد، ليس فيها إلا ركوع واحد في الركعة الواحدة ركوع واحد، وهذا شاذ كما بين أهل العلم، والمحفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره أن كل ركعة بركوعين، أن كل ركعة بركوعين، هذا المحفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الكسوف تحصل بين وقت وآخر، وقد تطول المسافة، وإذا كان الإمام لا يستحضر صفة الصلاة قد يقع في الخطأ. وأذكر أحد الشباب من المتدينين ذكر لي قصته وهي طريفة، يقول عينت في قرية من القرى وهو مدرس لمادة الرياضيات، يقول فأخذت معي كتب مادة الرياضيات وليس معي أي كتاب في الفقه، ووصلت المنطقة وجلست عندهم أيام قليلة وأنا أصلي معهم في المسجد وتعرفت عليهم وتعرفوا علي، يقول فكسفت الشمس بعد العصر وإمام المسجد في ذلك اليوم كان سافر خارج البلد، فجاءوا إلي في البيت يرونني ملتحي ومتدين، ويقول جاءوا إلي في البيت وقالوا إن الإمام مسافر والآن الشمس كسفت ونريد أن تصلي بنا صلاة الكسوف. يقول حاولت أن أتذكر صفة صلاة الكسوف ما عرفت، فتشت الكتب التي عندي كلها كتب رياضيات المادة التي أدرسها، يقول فقلت لهم ما أستطيع أنا أعتذر، ما قلت لهم ما أعرف، قلت ما أستطيع ابحثوا عن شخص آخر، قالوا أبدا الجماعة كلهم الآن في المسجد مجتمعين وأرسلونا لك يقولون أنت الذي تصلي بنا. يقول فوجدتني مضطر أن أذهب إلى المسجد، ومشيت إلى المسجد بنية أنني إذا دخلت المسجد أقدم شخصا أتوسم في أحد الموجودين وألزم عليه أن يصلي هو، يقول بهذه النية ذاك لا بنية أن أصلي. يقول لما دخلت المسجد الناس كلهم قاموا قالوا جاء الشيخ جاء الشيخ وقاموا صفوف، يقول فوجدتني مضطر أن أقف في مكان الإمام وأصلي به وأنا لا أدري كيف تصلى صلاة الكسوف. يقول فكبرت سبع تكبيرات، كبرت سبع تكبيرات، يقول وقرأت سبح وركعت، والتكبيرة الثانية خمس تكبيرات، ثم قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وإذا في رجل شايب مسن خلفي تماما، يقول لما سلم قال ما شاء الله اليوم عيد، ما شاء الله اليوم عيد، يقول فأسفت لحالي رجل عامي ومسن وشايب، وأنا يعني المفترض أنني أكون أعرف هذه الصلاة. يقول فلما قال هذه الكلمة أدركت أنني يعني أخطأت خطأ فاحشا في حق هؤلاء بصلاة الكسوف. الشاهد أن صفة صلاة الكسوف الثابتة المحفوظة عنه صلوات الله وسلامه عليه هي ركعة ركعتان كل ركعة بركوعين، ويشرع إطالة القراءة في كل من الركوعين، وأيضا يجهر بالقراءة كما فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فجعل ينفخ ويبكي، وهذا موضع الشاهد، فجعل ينفخ ويبكي صلوات الله وسلامه عليه، أي يسمع لصدره صوت ويبكي صلوات الله وسلامه عليه في صلاته وفي مناجاته لربه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وهذا كما جاء في الآية: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن كثير وغيره عند هذه الآية، قال: هما كان فيهم أمانان، كان فيهم يعني أمته عليه الصلاة والسلام أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. قال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب، وأما الاستغفار باقي، وأما الاستغفار باقي. فالاستغفار أمان للأمة، أمان للأمة من العذاب، وهذا فيه بيان فضل الاستغفار وفائدة العظيمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا، نستغفر الله الذي العظيم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه. فالاستغفار أمان للأمة. فكان عليه الصلاة والسلام يناجي ربه بهذه المناجات: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ونحن نستغفرك، ونحن نستغفرك. وهذا أيضا مما يؤخذ منه من فائدة، أنه يستحب عند الكسوف الإكثار من الاستغفار، يستحب الإكثار من الاستغفار قبل الصلاة وبعد الصلاة، يحرص المسلم على كثرة الاستغفار. والاستغفار في زوال الهموم وكشف الغموم وإزالة الكربات وتيسير الأمور، وخيراته وبركاته على المستغفرين في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. ومن بركاته في الدنيا ما اجتمع في قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال: فقام فحمد الله، يعني بعد الصلاة قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، خلافا لما يعتقده المشركون في الجاهلية أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم. قال: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله، فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله. يدخل في قوله افزعوا إلى ذكر الله الصلاة دخولا أوليا، ويدخل أيضا ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح وغير ذلك، ويدخل أيضا كثرة الاستغفار والمناجات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي بعض روايات الحديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الكسوف رأوه فعل شيئا في الصلاة، في تلك الصلاة، لم يفعله قط فيما رأوه عليه الصلاة والسلام من صلواته فرضها ونفلها، ألا وهو أنه في صلاة الكسوف وهو يصلي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة تقدم إلى الأمام، أثناء الصلاة وهو يصلي تقدم إلى الأمام بعض الخطوات ومد يديه كأنه يريد أن يأخذ شيء، وقت الصلاة وهو يصلي مد يديه كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل رجع إلى الوراء عليه الصلاة والسلام رجوع الخائف من الشيء. رأوه فعل ذلك وهي صفة لم يعهدوها منه، فلما أنهى عليه الصلاة والسلام صلاته قالوا: رأيناك فعلت شيئا في هذه الصلاة لم نعهد أو لم تفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، يعني رآهما رأي العين. الصحابة رضي الله عنهم صفوف خلفه ما رأوا شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار رأي العين، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فرأى عليه الصلاة والسلام أولا الجنة وتقدم ومد يده، قال أردت أن أخذ أو أقطف عنقودا من عنب الجنة، أردت أن أقطف عنقود من عنب الجنة ولو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود واحد، يقول لو قطفته لأكلتم من هذا العنقود لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني يأكل من الصحابة والتابعين إلى قيام الساعة، وهذا العنقود يأكل منه الناس. وهذا نعرف من خلاله الفرق الشاسع والبون الكبير بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة فيها عنب والدنيا فيها عنب، لكن هل عنب الجنة كعنب الدنيا؟ يقول ابن عباس أو ابن مسعود يقول ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق مختلفة، عنب وعنب لكن الفرق شاسع، رمان ورمان لكن الفرق شاسع. قال لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لا قطفتم منه ما بقيت الدنيا، يعني يبقى طريا والناس كلهم يأكلون منه ولا يتغير، بينما عنقود من عناقيد الدنيا ضعه يوم يومين ثم يخرب يصبح غير صالح للأكل، أما هذا يبقى ما بقيت الدنيا والناس يأكلون منه. هذا فرق شاسع بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا. ورأى عليه الصلاة والسلام النار، رأى النار ورأى فيها عمرو بن لحي الذي هو أول من سيب السوائب وأول من جاء بالأصنام وبدل دين إبراهيم، ورأى امرأة في النار عليه الصلاة والسلام، رأى امرأة في النار قال دخلت النار في هرة، ورآها عليه الصلاة والسلام وهي في النار تعذب بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كل ذلك رآه عليه الصلاة والسلام بعينيه أمامه وهو يصلي، والصحابة رضي الله عنهم صفوف خلفه لم يروا شيئا. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وفي كتابة مختصرة حول هذا الموضوع نستمع إليها من كتاب فقه الأدعية والأذكار. نعم.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
3: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
3: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. والقرام هو الستر. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي أخرى أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. وعن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها. فقال له: أدن مني. فدنا، ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. ربى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة طريق السلف.
7: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الله أكبر الله أكبر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

أبيهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.

بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر

مواضعه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه

0: القيامة.
1: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا.

الله هو المسيح بن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم

الأنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 62.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة، فلو يعطي الناس بدعواهم لادعى الخلي خرقة الشجير، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يذكر المصنف هنا هديه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا بيان ذلك، بيان شيء من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي طهارته وصلاته وتعبداته وزكاته وصيامه وحجه. وكذلك لما انتهى من ذكر العبادات ذكر المصنف هديه صلى الله عليه وسلم حينما هاجر وحينما وصل إلى المدينة، وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعدما وصل إلى المدينة إلى مهاجره. فذكر هنا، فلما الآن يذكر المصنف رحمه الله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كل يدعي محبته وكل يفتخر بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من يحب رسول الله صادقا فلا شك أن هذا أعظم الفخر، بل هذا من الإيمان، بل لا يكمل إيمان العبد حتى تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا أحب الرسول فلا شك أن هذا فخر، إلا أن هناك أناس، يقول المصنف رحمه الله: هناك أناس يدعون المحبة، ولا كل من ادعى شيء يكون صادقا في دعواه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعوى لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما إنسان يدعي، يجيك شخص يقول مثلا: أنا أطلبك 10,000، ما تعرفه ولا يعرف، بس أنه رأى أنك رجل مثلا تستحي وأنك منع من الله عليك وكذا وكذا، وهو يبي يسحبك للشرطة وللمحكمة وكذا، يبي قد يتخلص منه بل يتيسر، تعطيه 1,000 ريال أو 2,000، تقول بس هذا ادعى. يقول: لا، دعواك وين؟ عندك شيء يثبت هذا؟ قال: لا، أنا نقول لحلف يمين أنك ما تطلب من شيء وخلاص تدعي، لأن الرسول يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكثير من الناس يدعون أشياء، ويدعي أنه كذا، ويدعي أنه عالم، ويدعي أنه عابد، ويدعي أنه زاهد، ويدعي أنه من أعلم الناس أو من أعرف الناس، لكن ما تنفع الدعاوي، المهم الحقائق. ولا كل، مثل ما قال الشاعر: كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، ما تعترف لهم دعواهم، كل يدعي أنه صاحب ليلى. لكن إذا ما تعترف له بهذا فالدعوة ما تكفي، مجرد الدعوة لا بد من إثبات. فلذلك يقول المصنف رحمه الله: كم من مدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم من يدعي أنه يحب الرسول أكثر من محبة هؤلاء الذين يحبونه محبة صادقة أو كذا، كل يدعي هذا. لكن المهم البينة، فالله سبحانه وتعالى قال لمن يدعي محبة الرسول أو يدعي محبة الله سبحانه وتعالى: وين صدقكم؟ وين بينتكم؟ فيقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إن كان أنكم صادقين أنكم تحبون الله وتحبون رسوله فاتبعون، اتبعوا أوامري واجتنبوا النواهي التي أنهاكم عنها، أطيعوني إذا نهيتكم وأطيعوني إذا أمرتكم، تكونوا صادق المحبة وتكونوا صحيح. أما من يدعي اللهم صل على سيدنا محمد الرسول كذا ويدعي، ولكنه لا يمتثل أمر الرسول، لا يجتنب شرب الخمر، لا يجتنب الوقوع في أعراض الناس، لا يجتنب فعل المنكرات، لا يلتزم بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتزامه من أداء الواجبات والمحافظة عليها والصلاة والذكر، ما التزم بشيء سمر ما بصادق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا من اتبع هادي الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يحب الله ويحب رسوله ويحبه الله ورسوله إذا عمل ذلك. أما مجرد الدعوة فهذه ما تكفي، فلا بد من إقامة. فالمصنف رحمه الله يقول: كم من مدعي محبة الرسول وكم من مدعي أنه من أتباعه. فلا، ففي ناس والعياذ بالله من بعض الصوفية يدعون محبة الرسول ويدعون أمورا غير هذه، يدعون أن الرسول يجيهم ويجلس معهم ويدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم ويقول لهم سووا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. وكان هذه دعاوى باطلة، كانت دعاوى باطلة. بعد موته صلى الله عليه وسلم ما حد شافه ولا حد كلمه، الصحابة رضي الله عنهم أقرب الناس إليه، ما نقل عن أحد منهم شيء من هذا. ثم يجي في آخر الزمان ناس يدعون والله حنا يجينا الرسول وحنا يجلس معنا وحنا نكلمه والرسول يكلم، هذه دعاوى باطلة. وين الدليل عليها؟ الدعوة مجرد الدعوة ما تنفع. فدليل وصدق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع هديه والعمل بأوامره واجتناب نواهي. فإذا رأيت الرجل يفعل ذلك ويدعي محبة الرسول فهو صادق، لأنه أقام البينة على الصدق. أما من يدعي وليس كذلك تجده متصف ببعض المنكرات ويدعي، هذا ما هو صحيح، لأنه ادعى دعوى كذبتها أفعاله وأعماله، كذب قوله فعله.
4: فتنوع المدعون في الشهود فقيل: لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله. نعم وأقواله.
3: نعم، لما جاءت هذه الآية يلا تحبون الله وتحبون رسوله اتبعوا طريقة الرسول وهديه، فتأخر كثير من الناس لأنهم ما عملوا ذلك، ما صار ما عندهم بينها، البينة صارت ضدهم. أما من اتبع هديه صلى الله عليه وسلم وامتثل أوامره لا شك أن هذا ممن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يتصف بصفات أهل العلم وأهل الإيمان وهو بعيد منهم، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، يكون محلها القلب، والقلب ما حد يطلع عليه، لكن اللي يبين صدقه يشهد له الأعمال. إذا كانت أعماله صالحة تجده في المساجد وقلبه معلق بالمساجد، صلاة الجماعة ما تفوته، وذكر الله وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان الصيام، هذا دليل أنه صادق. لأن هذه أعماله شاهدة، شاهدة بذلك. وأما من لا يدعي هذا ولكنه لم يلتزم بما أمر الله به ولم يلتزم بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعي محبة الله ويدعي محبة الرسول، فهو غير صادق، لابد من بينه.
4: وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله،
3: أتباعه ثبت وصارت الحجة معهم، الذين يتبعونه في أفعاله وأقواله، يتبعونه فيما يقول ويتبعونه فيما يفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، وكما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. فالرسول هو القدوة، فمن اقتدى به واتصف بأفعاله وأقواله وأخلاقه فلا شك أن هذا من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله يكون من إخوانه، من إخوان الرسول، الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وددت لو رأيت إخواني. فقال له الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون به صلى الله عليه وسلم ويعملون كعمله ويتابعونه ما رأوا، يعني ما أتوا إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النبي سماهم إخوان، فمن اتصف بصفاته صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه من أتباعه. نعم.
4: وهديه وأخلاقه، وطولبوا بعدالة البينة، فقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
3: نعم، هذا دليل. أولا الفعل كما يفعل، الأمر الثاني إنهم يجاهدون أنفسهم في الطاعة، ما يحفي نفسه هواها، ويكون كما قال صلى الله عليه وسلم: والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فتجد الواحد يترك الصلاة والعياذ بالله، أو لا يحافظ عليها في الجماعة، أو مثلا يترك بر الوالدين، أو يترك صلة الأرحام، أو يترك القيام بما أوجب الله عليها أوجب رسوله، أو يستعمل الربا، أو يستعمل الخمر، ويقول: الرسول اللهم صل عليه وسلم، يقول الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى يا رسول الله. ثم هو يعمل المعاصي ويحيل الأشياء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفع هذا، ما يفيد. قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذا الصحيح اللي قائم بمحبة الرسول وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد، والجهاد معناه الجهاد مشتق من الجهد، وهو أنك تبذل جهدك وطاقتك في عبادة الله، وسمي الجهاد جهاد لأنك تبذل جهدك في مقاتلة أعداء الله، هذا هو الجهاد. والله يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين. ولهم معناه إن الجهاد إنك تشق على نفسك، لا، إلا منك قمت بالواجبات التي أمرك الله بهذا، والواجبات اللي كلفك الله ما فيها مشقة، إلا والعياذ بالله على البطالين الكسالى اللي ما يبون يقدمون شيء، صحيح، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وصف الله المنافقين الذين خادعون الله وهو خادعهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء يستثقلوا الصلاة، أما المؤمن لا، جاهد نفسه على المواظبة في الصلاة في أوقاتها، وعلى المواظبة بالصيام، وعلى المواظبة في الواجبات. فهؤلاء أسأل الله الكريم من فضله جاهدوا، ولو معنى أنه يشق على، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله ما كلفنا شيء يشق علينا. هذه الخمس الصلوات التي تؤديها كل مجموعة، ربما أنه ما يجي مجموعة ساعة أو ساعة وربع، من 24 ساعة كلها لك، تنام وتستريح وتشتغل وتعمل وكذا، الله فرض عليك هذه الأوقات الخمسة، ما في مشقة ولا فيها كلفة، ولكنها ثقيلة على والعياذ بالله، ثقيلة، الشيطان يثقلها على غير المؤمن. فإذا التزمت بأوامر الله وجاهدت الله سبحانه وتعالى على الطاعات التي أمرك الله بها، فلا شك أنك من أتباعه صلى الله عليه وسلم ومن محبيه. هنا
4: فتأخر أكثر المدعين للمحبة فقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد.
3: نعم.
4: وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين.
3: نعم، أخذ التبايع يوجب التسليم من الجانبين، إذا بعت وشريت مع شخص يوجب التسليم، سلموا الثمن ويسلمك المثمن الذي انت اشتريت، هذا هو. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الله سبحانه وتعالى اشتراها، اشترى أنفسهم، وهم باعوا أنفسهم في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا هو الثمن، اشترى النفس وجعل بدالها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا، وعدا على الله حقا ذكره في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، هل هناك أحد يوفي بعهده كما يوفي الله بعهده؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، استبشروا به، ما هنا أعظم من هذا البيع، هنا أعظم من شيء تكون منه الجنة، هي غاية ما يتسابق لي المتسابقون. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم، ما هناك شيء يعدله، من اتصل بهذا الوصف فقد فاز، كما قال سبحانه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهذا هو الفوز العظيم، أسأل الله الكريم من فضله. فإذا فعلت ذلك فقد صدقت الله في المحبة، وقد صدقت في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فزت ببيعك نفسك بالجنة التي هي الغاية، فحصل لك هذا. نعم.
4: فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة من جرى العقد على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه، عرفوا أن للسلعة شأنا ليس لغيرها، فرأوا من الغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس، أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان من غير خيار. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا، والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها.
3: نعم، مما إن المؤمنون عزموا على ذلك وجاهدوا في سبيل الله وتبرعوا بأموالهم وجعلوا أنفسهم في سبيل الله، علم الله صدقهم كما قال الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من حصلت له الشهادة أسأل الله الكريم من فضله وذهب إلى الجنة، ومنهم من بقيت له نفسه وبقي له ماله ويتعبد الله سبحانه وتعالى إلى الأجل المحتوم ثم مآله إلى الجنة. المهم أنك تصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإذا صدقت مع الله عز وجل فقد حصل لك كل خير، وحصلت لك السعادة الأبدية، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هنا
4: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية.
3: نعم، فرضنا أنك عزمت على الجهاد بنية صادقة وذهبت وقتلت، هل أنت لما قتلت خلاص انقطعت من كل شيء؟ لا، انتقلت من دار الأحزان ودار الأكدار ودار الجوع ودار العري ودار النصب ودار الحر ودار القر ودار النكد والأمراض والأسقام وموت الأقارب وشماتة الأعداء وحسد الحساد، انتقلت منها إلى جوار رب العالمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا، يستبشرون بمن أتاهم من المؤمنين الذين خلفوه ماتوا قبلهم، فهم ينتظرون أن يأتيهم، كل ما جاءهم واحد قتل في سبيل الله ودخل معهم فرحوا به واستبشروا به، فهم انتقلوا من هذه الدار التي لا تساوي شيء إلى، أسأل الله الكريم من فضله، أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه صفاته. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في مرثيته لابنه حينما توفي، قال فيها: جاورت أعدائي، يعني أنا بقيت، هو مات وأنا بقيت في هذه الحياة، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. فرق، هو مات انتقل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، وأنا باقٍ بهذه الدنيا، جيراني أعدائي، هذا عدو وهذا حاسد وهذا كذا وهذا كذا وهذا انتقل، فهذا هو الذي فاز. ولذلك يقول الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما هذه الدار فهي دار نكد على كل أحد، لا يمكن أن أحد يسلم من نكدها وتكثيرها مهما كان، من الملوك والأغنياء إلى الصعاليق والفقراء، كل الناس متساوين بهذا، دار نكد. والله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، والشاعر يقول: طبعت، أي هذه الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. اللي يحب أنه يطمئن بها الدنيا ولا يصيب شيء ولا يجي شيء، هذا دليل حمقه، ودليل على ما عنده عقلية، ولو كان هذا أشبه شيء بل ينزل بالنهر يبحث يدور ضوء، يدور جمرة علشان يوقد منها وبسط الماء، أما عظم من هذا الحمق، مكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. فهذه حالة الدنيا، كل كدر وكل نكد، من مرض إلى موت محب، إلى حسد الحاسدين، إلى مكر الماكرين، إلى شماتة الأعداء، إلى الفقر، إلى الأمور الكثيرة، إلى شدة الحر، إلى شدة البرد، إلى العري، إلى يعني أمور ما تحصى، المنكدات في هذه الحياة الدنيا أبدا. إن سلمت من ذا ما سلمت من ذا، وإن سلمت من هذا ما سلمت من هذا، فهذه حالة الدنيا ما يمكن أحد يستريح فيها، كل نبي ينال من عنائها. والله يقول: إن تكونوا تألمون أيها المسلمون فإن أعداءكم من الكفار يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجو. لكن مؤمن كل ما يصيب من هم أو غم يتكفير لسيئاته، ما يصيب للرسول ما يصيب المؤمن من هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكى إلا كفر الله عنه بها خطاياه. ولذلك يقول بعض العلماء في التحذير من الغرور في الدنيا، يقول على لسان: هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. هي الدنيا تقول بملء فيها وترفع صوتها: احذرون، حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام. يجيك ساعة فرح ومسرور ومبسوط، لكنها لمحة قصيرة، تروح ويعقب بذلك الأكدار. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. فهذه حالة الدنيا، فالمؤمن عرف هذه الدنيا وزهد فيها وتاجر الله وباع نفسه على الله من أجل أن ينال جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها، هذا جزاؤهم وسأل الكريم فضله. سابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها كعرض السماء. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فالدنيا كلها كدر وكلها نكد. فإذا وطن نفسه المؤمن على محبة الله ومحبة رسوله واتباع، فهذا هو الصادق، وهذا هو الذي أسأل الله الكريم من فضله أعدت لهم الجنات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. مع ذلك ذكر صفاتهم أيضا بعدها فقال التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه صفاته. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
10: تقول إذا أذن المؤذن وكنت أتناول السحور وفي فم الطعام، هل إذا ابتلعته فسد صومي؟
11: لا، بل لو كنت محتاجا لأن تتبعه بماء ونحو ذلك فلا حرج، فإن الدين يسر، وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. نبينا يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإن بلالا يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الصحابي وكان ابن أم مكتوم

هداية العباد لسبل مقارعة الفساد. آفة خطيرة ذاع صيتها، وظاهرة جسيمة تفشى لهيبها، أصبح المجتمع بسببها في حال اعتلال وسقم، وحيل بين النهوض به في شتى مجالات التنمية ليكون في أعالي القمم. آفة أنهكت إعمار البلاد وقوضت تقدمه وازدهار اقتصاده، فكانت كالداء الفتاك الذي ينهك جسده ويفتك ببدنه. فما هي هذه الآفة وهذه الظاهرة؟ إنها الفساد، هذا الداء الجسيم الذي دامت جذوره من الزمن القديم إلى أن تفرعت منابته في زماننا الأليم. وقد ذكر الله عز وجل الفساد والمفسدين في كتابه الكريم.

0: أبصارهم.
1: فالفساد في الأرض أحبتنا في الله قد عمت به البلية، فتكاثرت بؤر انتشاره وتجلت آثاره الخفية. فما هي أسباب الفساد وكيف نعالجه ونقي أنفسنا منه؟ إن من أعظم أسباب الفساد أحبتنا في الله هو الابتعاد عن تعاليم ديننا الحنيف التي شرعها لنا رب العالمين، وعصيان أوامره وانتهاك محارمه. فتسلط علينا بذنوبنا من هم من بني جلدتنا من المفسدين، كما قال تعالى:

فالفساد يأتي من إخلال الناس بشرع الله، وعلى قدر بعدهم عن دين الله يكون فيهم الفساد. انظر إلى شعيب عليه السلام ماذا

0: ولا تعتوا في الأرض مفسدين.
1: فجعل شعيب عليه السلام تطفيف المكاييل والموازين وبخس الحقوق وظلم العباد جعله فسادا في الأرض، جعله فسادا في الأرض. وفي قصة قوم صالح قال الله:
2: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فوصفهم بأنهم يفسدون في الأرض، ووصفهم بأنهم لا يصلحون. لما كانوا يفسدون فمن لازم الفساد أن ينتفي عنهم الصلاح. قال تعالى عن قول قوم قارون: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسد. ولا تبغي الفساد في الأرض، لأن كبره وإعجابه بنفسه واغتراره بثروته وعلمه واعتقاده

0: إنما هو بسبب علمه وقدرته سماه الله فسادا.
1: وإذا أردنا عباد الله أن نحارب الفساد في جميع بؤره وأن نستأصل جذوره، فلنكن على إيمان قوي بربنا وما شرعه لنا من الدين، فإن القلوب إذا امتلأت إيمانا بالله عرفت الحق على حقيقته والباطل على حقيقته.

ومن أعظم ما يملأ قلوبنا إيمانا به سبحانه هو توحيده جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فما صلحت الأمم إلا بعد أن استسلمت لخالقها وبارئها بالتوحيد، وبرئت من كافة مظاهر الشرك وأهله.

0: فاسقون. فمن أسباب صلاح الأمة وسلامتها من الفساد توحيد الله وإخلاص الدين له، والقضاء على مظاهر الشرك قليله وكثيره. فإن القلوب إذا تعلقت بالله حباً وخوفاً ورجاءً عند ذلك تمتلئ إيماناً ويقيناً، فتبتعد عن الشرك ومظاهره قليله وكثير.
1: وكذلك أحبتنا في الله، إن مما يصلح أحوال العباد والبلاد وتحارم به آفة الفساد هو تحكيم شرع خالق الأرض والسماوات، فإن من مقتضى توحيده والإيمان به تحكيم شرعه والرضا به، فلا حكم أعدل من حكمه، ولا أمن إلا باتباع وحيه وشرعه.
0: ومن أسباب الصلاح وكف الفساد تحكيم شرع الله في كل قليل وكثير، فإن شريعة الله حكم عدل بين الخلق في أمور دنياهم على اختلافها، سواء في أنفسهم أو مع غيرهم أو مع مخالفهم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما

فتحكيم شرع الله يغلق أبواب الفساد، لأن أحكام الله هي العدل والإنصاف، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فإذا عطل شرع الله وعزل عن الحكم وصار الحكم للنظم والقوانين البشرية الظالمة الجائرة، فلا بد أن يظهر الفساد وينتشر بين الخلق، شاء الناس أم أبوا.

0: فتحكيم شريعة الله وصدور الأمة عن أحكام الله في الدماء والأموال والأعراض وسائر شؤون الحياة هو الذي يغلق أبواب الفساد.
1: وإن من أوجب الأمور النافعة لدفع الفساد في المجتمعات هو الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير العباد بأمور دينهم، فمتى تبصر العباد بأمور الدين زالت عنهم ظلمة الجهل، فعرفوا الباطل واجتنبوه، وأشرق لهم نور العلم فعرفوا به الحق واتبعوه.
0: ومن أسباب إغلاق الفساد ونشر الإصلاح الدعوة إلى الله، دعوة الخلق إلى الله، واستمرار هذه الدعوة في كل زمان بكل وسيلة ممكنة، فإن الدعوة إلى الله إنقاذ للبشرية من ضلالها، وهداية لها من حيرتها، وتبصيرا لها من عماها، والأخذ بيدها لما فيه الخير والصلاح.

0: فالدعوة إلى الله بصدق وأمانة على يد ذو العلم والتقى ممن أنار الله بصائرهم وشرح بالحق لحق صدورهم فكانوا أهل علم وبصيرة وأناءة وبصيرة وأناءة وخلق كريم يدعون إلى الله ويرشدون عباد الله ويبين الحق ويحذرونهم من البعض.
1: وإن من أعظم الطرق النافعة الجالبة لصلاح البلاد والعباد والمحاربة لشتى طرق الفساد هو الحرص على أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإنه سبيل لنجاة العباد وصمام أمان لأمن البلاد.
0: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نالوا به المكانة العالية والشرف الأسنى وتبوأوا المقعد اللائق بهم لأنهم خير أمة أخرجت للناس.

0: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضد الفساد، ويقضي على الفساد الأخلاقي والفساد العقدي، ويقضي على ذلك بالوحي السليم، بالوحي الحق. وإذا عطل الأمر بالمعروف أو قل شأنه فإن الأمة لا بد أن تعم، أي تكون في فساد.
1: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.

0: ولذا قال النبي: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطره أو ليشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لا.
1: وإن مما يحزن القلب أحبتنا في الله ما هو منتشر من وسائل الإعلام التي سخرها أعداء الإسلام لنشر الفساد بشتى أنواعه، فما وجدوا فضيلة أو خيرا إلا حاربوه، ولا رذيلة أو شرا إلا أفشوه وأذاعوه، فلا للإسلام نصروا ولا عن حوزته دافعوا ولا لتعاليمه دعوا.
0: ومن أسباب الفساد انطلاق وسائل الإعلام العامة بما تبثه من شرور وسموم وما تحارب به الأخلاق والقيم وثوابت الأمة وما تنشره من رذائل أقوالا وأفعالا قولية وفعلية. فهذه وسائل الإعلام في هذا العصر تنوعت مشاربها وتعددت مصادرها وأصبحت وللأسف الشديد بمتناول كل فرد صغير أو كبير، ولجت كل بيت وشملت كل أجزاء المعمورة. فهذه الوسائل الإعلامية إن وقف المسلمون منها الموقف المناسب فحصنوا نشأهم وحصنوا مجتمعهم وكافحوا الباطل بالحق وقارعوا الحجة بالحجة وسخروا وسائل إعلامهم لتخدم الحق وتنصر الهدى وتقمع الضلال بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
2: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
1: فانظر كيف خدعوا أبناء المسلمين بأفكارهم الماكرة، وتأمل كيف غزوا عقولهم بآرائهم الخادعة، فكم للباطل نشروا بدعوى النصح والإصلاح، وكم للحق كتموا بدعوى الإرشاد للخير والفلاح. فمن كيدهم أنهم زينوا الباطل وأظهروه في صورة الحق، ولبسوا على الحق وأظهروه في صورة الباطل.
0: إن الأفكار الغريبة، الأفكار الوافدة على الأمة والآراء الشاطة هي عين الفساد والضلال، ولكن الشيطان يلبسها ثوب الصلاة، لأنهم لو جاءوا بالفساد بصورته الواضحة نفرت منها الفطر ومقدتها الأمة. ولكن إذا أرادوا أن يسفكوا دما برروا دعواهم وجريمتهم بقولهم: نحن نغار على الدين، ونحن نحب الأمة، ونحن نقضي على الفساد، ونحن نصلح البشرية، ونحن ونحن نحن معكم في الإصلاح. لكن أي إصلاح؟ قتل المسلم بغير حق ليس إصلاح، تدمير أموال الأمة ليس إصلاح، إخافة الآمنين ليس إصلاح، وضع أيديكم بأيدي الأعداء المتربصين بالأمة بأي سبيل وعلى أي منهج ليس إصلاح. هذا عين الفساد وعين الضلال، هذا عين الفساد وعين الضلال، هذا أسلوب المنافقين الذين حكى الله أخبر الله عنهم وعن كيدهم للإسلام وأهله ومكرهم بالإسلام وأهله. لما بنوا مسجد الضرار قالوا: نريده مسجدا يأوي الغريب، يكنهم من حر الشمس وبرد الشتاء، ومأوى للمساكين، وإحسانا إلى آخره. وهم في ضمائرهم أرادوه حربا لله ورسوله وإرصادا ومأوى لكل من يعادي الأمة، ليقتلوا فيه النبي إذا صلى فيه مرجعه من دم. فجاءه الوحي وأخبره الله بأن هذا مسجد ضرار وحرب. قال جل وعلا:

0: وهكذا كل مفسد وكل صاحب فكر خطير وفكر منحرف لا يستطيع أن يواجه ويقول هذا بلاء. الشيوعي والملحد وكل صاحب ضلالة لا بد أن يلبس ضلالته ثوب صلاح في الظاهر تخفى على الخفافيش وضعفاء البصائر، ويستبينها صاحب الحق والبصيرة النافذة.
1: أيها المستمع الكريم، كم أغوى بعضهم المسلمين بطيب كلامه وحلو منطقه ولسانه، ولكنه دس لهم السم في آرائه وأفكاره. فاحذر أخي في الله من هؤلاء، فهم أهل مكر وباطل ناصرون للأعداء.

قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث.

0: الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
1: هذا يعجبك قوله ونداءاته وأنه يريد الإصلاح وأن مبادئه مبادئ الخير وأنه يريد إنقاذ البشرية من ضلالها وهداية الشباب من غوايتهم بأي شيء؟ بأن يقول اقتلوا الأبرياء، اسفكوا الدماء، دمروا الممتلكات، روعوا الآمنين، إلى غير ذلك من آرائهم. إذن فهم يجعلون القتل والتدمير وترويع الآمنين وتخويف الأمة وتسهيل طريق لأعداء الأمة يعدون ذلك صلاحا وهدى، وهو عين الفساد. قال تعالى
2: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
1: إذا قيل اتق الله ودع ما أنت عليه من هذه الأفكار السيئة والآراء الشاطة والتصورات الخاطئة، استهزأ به وسخر به، لأنه يرى نفسه مصلحا وهو في غاية الفساد.
3: عباد الله، إذا أردنا نشر الصلاح في مجتمعنا ودفع الفساد عنه، علينا بالاعتناء بتربية النشء التربية الإسلامية الصالحة، فإن الأبناء هم بذرة المجتمع، فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع ما زرع.
1: ومن أسباب الصلاح وإغلاق أبواب الفساد أن تربى الأجيال التربية الإسلامية، وأن يعتنى بتربيتها تربية صالحة، لأن هذا النشأ ولد على الفطرة السليمة ونور الهداية في قلبه، فإن ترك وشأنه فإنه على الفطرة، لكنه بحاجة إلى من ينمي تلك الفطرة ويقويها حتى تزداد وتظهر على مسرح الحياة. فإن ربي الشباب التربية الإسلامية الحقة وربط محاضرهم بماضيهم وقويت الصلة بين الحاضر والماضي من خلال مناهج تعليمهم ومن خلال اختيار ذوي الكفاءة العلمية والأمانة في توجيههم وتعليمهم، فإن شبابنا ينشأ وهو يحمل روح الحق في نفسه، ينشأ وهو يحمل الهدى والعلم النافع، فيصلح الله به ويصلح في نفسه. وإن ربي الشباب تربية سيئة ووجهوا توجيها غير إسلامية نشأوا في الفساد يألفونه ويكرهون الحق. وفي الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
3: ومن أعظم أسباب الفساد التي انتشرت بين المسلمين في هذا الزمان سفك الدم الحرام بغير وجه حق، فما أعظمها من كبيرة وما أشنعها من جريمة، فرب العالمين قد عظم حرمة النفس المعصومة وجعل لمستبيحها اللعنة ودار البوار له موردا مشؤوما.
1: وجعل الله سفك الدماء فسادا في الأرض، سفك الدماء بغير حق فسادا في الأرض.

فدل على أن سفك الدماء واستباحة الدماء فساد في الأرض ينافي الإصلاح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حرمة الدماء أمر مقابل.

0: وفي الحديث لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
1: وختاما أحبتنا في الله، فإن سلفنا الصالح رضي الله عنهم قد صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم وطابت لهم دنياهم ومعيشتهم، لأنهم عرفوا ربهم وعظموا شأن دينهم واستمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا صلاح العباد والبلاد وأردنا إزالة الفساد فلنسر على نهجهم ولنقتفي أثرهم ولنكن لهم خير خلف لخير سلف.
0: الله جل وعلا قال لنا في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إذن فالأرض صلحت بتوحيد الله، الأرض والعباد صلحوا بتوحيد الله، وصلحت النفوس بشرع الله، وصلحت بالاستقامة على دين الله، وصلحت بالمحافظة على فرائض الإسلام، وصلحت بتحكيم الشريعة، وصلحت بالتزام الأوامر والبعد عن النواهي. صلحت بذلك البلاد والعباد. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فالأرض والعباد سبب صلاحها هو دين الله، شريعة الله التي تمكنت من قلوب أولئك حتى عرفوا الحق على حقيقته والباطل على حقيقته. فلما استبان لهم الرشد وميزوا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الحسن والقبيح، عند ذلك زكت النفوس وصلحت الأقوال والأعمال.
1: وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هداية العباد لسبل مقارعة الفساد.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: أحسن الله إليكم. هذا حفظكم الله يسأل عن منهج الإسلام المعتدل في حال إذا وقع أحد الدعاة أو المفكرين في خطأ أو زلة، كيف يكون التعامل في ذلك وكيف يكون الستر لهم؟
4: أولا، من أعلن أخطاءه علنا وبارز فيها فهذا مجاهر. إنما يجب علينا إن كان ما جهر بحراما الاتصال به وتذكيره بالله وتخويف من الله أن يرجع عن هذا الخطأ ويتوب إلى الله منه، فإن تاب إلى الله من خطأه فخير المذنب التوابون، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل خطاء وخير خطاء التوابون. وإن أصر على خطأه واستمر على باطله ولم يرعوي ولم يقل نصيحة الناصحين، فعلينا أن نشهر به لنحذر الناس منه ومن الاغترار به ومن الخداع به، وأن قول جاهل جاهل لا يفهم ولا يدري، وأن صار خاطئ، ونحذر الناس من شر، لا سيما إن كان ينتسب إلى علم أو إلى خير سابق قد يغتر به الناس ويظنون علمه وأنه ذو علم، والواقع أنه ذو جهل مركب لا يعلم ولا يفهم، وإنما أرى الشهرة بما يقول. نسأل الله السلامة والعافية.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان مسؤولية العلماء والدعاة مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كان في الأمم السابقة كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسوسون الأمم، كلما مات نبي خلفه نبي. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة، كلما مات نبي خلفه نبي يقوم بالدعوة إلى الله وبيان الهدى من الضلال وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ليس بعده نبي يخلفه، جعل الله العلماء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يخلفونه في دعوته ونشر الخير في الناس والنهي عن الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء يقومون بالدعوة إلى الله وتبصير الناس ونشر الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقومون بذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، لأنهم هم الورثة الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل من ناحية تبليغ الدعوة إلى الناس ووراثة العلم والقيام به علما وعملا وتعليما، هؤلاء هم العلماء الذين يتعاقبون في هذه الأمة جيلا بعد جيل، وببقائهم يبقى هذا العلم، وبذهابهم يذهب العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم قبضا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وجود العلماء في هذه الأمة أمانة لها من الضلال وأمانة لبقائها، وهم سيستمرون بحول الله وقوته إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فسيبقون بإذن الله إلى أن يأتي وعد الله سبحانه وتعالى. وإنما يقل العلم في آخر الزمان، يقل ويكثر الجهل ويكثر التعالم ودعوى العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء، ولكن العلم لا يفقد بل هو موجود ولله الحمد. فإذا رجع الناس إلى علمائهم واستفادوا منهم فإن هذه علامة خير للأمة وضمانة بقاء للأمة. العلماء هم ورثة الأنبياء، وما زال العلماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا وإلى ما يشاء الله، لا يزال العلماء هم المرجع لهذا الدين ولهذه الأمة. فيجب الرجوع إليهم فيما أشكل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للإنسان أن يستغني عن العلماء وهو ليس عنده علم يهديه، وإنما يكتفي بالمطالعة في الكتب أو يكتفي باجتهاده هو وتفكيره هو. عليه أن يرجع إلى أهل العلم والبصيرة، ربما يخيل إليه أنه على حق وأنه مصيب وأنه عالم، فإذا رجع إلى أهل العلم تبين له أنه ليس على شيء. وعنوان هذه الكلمة: مسؤولية العلماء والدعاة. لا شك أن مسؤولية العلماء كبيرة جدا نحو الأمة، فالله لم يعطهم العلم من أجل أن يترفعوا به على الناس أو أن يختزنوه في صدورهم أو أن يطلبوا به الدنيا، لا، أعطاهم العلم أمانة، حملهم العلم أمانة يؤدونها إلى غيرهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا العلم أمانة ائتمنهم الله عليها. يجب عليهم أن يبينوا للناس وأن يوضحوا للناس، ولا سيما في فترات الجهل والحاجة والفتن، فإنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا في علماء بني إسرائيل الذين أوتوا الكتاب، ومثلهم في هذه الأمة: من آتاه الله العلم فكتمه، فإنه يكون مثل علماء بني إسرائيل. لا يجوز كتمان العلم. قال الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يليق بالعالم أن يكتم العلم وأن يسكت وهو يرى الناس في ضلال، ويرى الناس في حيرة، ويرى الناس بين يدي الأعداء والمتعالمين وأهل الأهوى وأهل الضلال، يراهم ولا يبين الحق ولا يبين العلم الذي آتاه الله، فإنه مسؤول عما آتاه الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه مهمة العالم ومسؤولية العالم في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد يعبد الله عز وجل، ولكن العالم أفضل منه. العابد يعبد الله بالصيام والصلاة والذكر وتلاوة القرآن، والعالم أفضل منه لأنه يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الخير، فهو أفضل، عمله أفضل من عمل العابد، لأن عمل العابد نفعه مقصور عليه، فهو مثل النجم، مثل النجم نوره مقصور عليه الكوكب، وأما العالم فهو مثل القمر نوره يتمدد في الكون ويشرق على الناس ويستفيدون منه، فنفع العالم متعدي ونفع العابد قاصر عليه، لذلك صار العالم مثل القمر والعابد مثل الكوكب. وما الفرق بين الكوكب وبين القمر؟ فرق واضح، وما ذاك إلا لأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه متعد، والشيطان لا يتسلط على المجتمعات إلا إذا فقد العلماء أو سكتوا، فإن الشيطان يتسلط على المجتمعات، ما تسلط على قوم نوح ونشر فيهم عبادة الأصنام إلا بعدما فقد العلماء فيه، لما هلك العلماء ونسخ العلم جاءهم الشيطان وزين لهم عبادة الصور المنصوبة فعبدوها من دون الله، ووقت وجود العلماء ما قدر الشيطان أن يدعوهم إلى عبادة الأصنام، عبادة الصور، ما قدر بوجود العلماء، حتى مات العلماء حينئذ سنعت الفرصة للشيطان فأغوى الجهال فعبدوا هذه الصور، وقال إن آباءكم ما نصبوها إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، وحدث الشرك في الأرض بسبب ذلك. الشاهد من هذا أن الشيطان لا يتسلط على المجتمع وعلى المسلمين إلا بفقد العلماء أو بسكوت العلماء عن بيان الحق، فالواجب على العلماء عظيم، لأن الله حملهم هذا العلم وحملهم مسؤوليته، وأن يقوموا به في أنفسهم وأن يقوموا به في غيرهم. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أولا يتفقهون في الدين ويسافرون لطلب العلم أينما وجدوه، ثم إذا تفقهوا فإنهم ينشرون فقههم على الناس وعلى الأمة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيؤخذ من هذه الآية أنه لا بد قبل أن يتكلم الإنسان، قبل أن يتكلم لا بد أن يتعلم، وأن يكون كلامه ودعوته وتوجيهاته عن علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم عن جهل وعن اجتهاد شخصي، لا بد أن يتعلم أولا ويتفقه أولا، ثم بعد ذلك يتكلم وينشر علمه الذي أعطاه الله إياه، ينشره على الناس ويدعو الناس إليه. والمسألة الثانية، يؤخذ من هذا مسؤولية العالم، وأنه لا يقتصر على نفسه ويختزن العلم والفقه في نفسه ولا يبينه للناس. وجاء في الحديث أن من علم علما وكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله، الكتمان خطره عظيم وشره كبير، لأنك إذا لم تبين العلم للناس ولم تبين ما يجب عليهم فإن الناس يضلون، وتكون أنت السبب الذي الذي لم تبين لهم. الناس الآن كما ترون يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة ويتعبدون إلى الله بالبدع والتصوف والخرافات، وعلماؤهم موجودون وساكتون، وربما يشجعونهم على ذلك ويقولون أنتم على حق وهذا هو الدين. فهذه والعياذ بالله هذه زلة خطيرة من هؤلاء العلماء الذين سكتوا على الشرك وسكتوا على البدع والمحدثات حتى تنامت وكثرت وصارت هي الدين في كثير من البلاد. إذا غيرت يقال غير الدين، لأن الناس ألفوها ونشأوا عليها. ولو أن علماءهم اتقوا الله عز وجل وقاموا بالدعوة إلى الله ونشروا العلم الصحيح لما وجدت هذه البدع وهذه المحدثات وهذه الشركيات لها مكانا في بلاد المسلمين. إنما هذا بسبب سكوت أهل العلم وتفريط أهل العلم. الله تعالى لما ذكر أن أهل الكتاب سماعون للكذب أكالون للسحت قال بعد ذلك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أنكر سبحانه وتعالى على الربانيين والأحبار سكوتهم عن هؤلاء الذين يسمعون الكذب ويأكلون السحت والحرام، أنكر عليهم وقال لبئس ما كانوا يصنعون، سكوتهم لبئس هذا السكوت. ولما اعتدى جماعة من بني إسرائيل على حرمات الله عز وجل الذين حرم الله عليهم الصيد في السبت في يوم السبت، حرم عليهم الصيد السمك في يوم السبت، وكان السمك يكثر في يوم السبت من باب الابتلاء والامتحان لهم، احتالوا عليه وأمسكوه بالشباك في يوم السبت وأخذوه في يوم الأحد وظنوا أنهم لم يصيدوه يوم السبت وإنما احتالوا عليه بالشباك، جاءه وقع في الشباك وأمسكته الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه، احتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما قام بعض علمائهم وأنكروا عليهم هذا الصنيع وهذا الاحتيال على ما حرم الله، قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله جل وعلا أنجى الذين ينهون عن السوء وهم العلماء الذين أنكروا، وأخذ الذين تعدوا على حرمات الله أخذهم بعذاب بئيس. وما هو العذاب؟ لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حولهم الله من آدميين إلى قردة كما احتالوا على محارم الله سبحانه وتعالى. هذا فيه شاهد أن العلماء إذا أنكروا وبينوا أن هذا سبب لنجاتهم، وإذا سكتوا أو مالأوا المجرمين فإن هذا سبب لهلاكهم مع المجرمين. والله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الذين ظلموا يستحقون العقوبة، والذين سكتوا ولم ينكروا يستحقون العقوبة معهم أيضا، لأنهم لم يؤدوا واجبهم ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. وحاجة العالم، الحاجة إلى العالم عند هذه الحوادث وعند هذه الجرائم تشتد، يشتد الحاجة إلى العالم في هذه المواقف، فيجب أن يكون له موقف صحيح ماذا كان موقف الإمام أحمد رحمه الله لما جاءت الفتنة بالقول بخلق القرآن؟ وقف وحده رحمه الله وصبر على الضرب والحبس وأبى أن يقول بخلق القرآن، وقال القرآن منزل غير مخلوق، ثبت على هذا وضربوه وحبسوه وصبر فكانت العاقبة له، ونصر الله الدين وحفظه في هذا الرجل في هذا الموقف العظيم وفي هذا الحدث العظيم، واقتدى به الناس من بعده فصار حجة وإماما يقتدي به الناس. فيجب على العلماء عندما تحدث هذه الحوادث أن يكون لهم موقف ينصرون به دين الله عز وجل ويبينونه للناس، ولا يجاملون ولا أو أشد من ذلك إذا سكتوا في مقابل مال يأخذونه فيشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أبئس ما يشترون. الواجب على العلماء عظيم، ولا سيما في مواقف الشدة. الإمام ابن تيمية لما كثر الشر في وقته، كثر الشرك وكثرت الفتن وظهرت بوادر الجهمية والمعتزلة في وقته، واستبدل الكتاب والسنة بعلم الكلام وعلم المنطق، ماذا كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إن موقفه معروف لكل واحد منكم ولكل من قرأ كتبه، وهو رجل واحد قام في وجه أمة حتى أعز الله دينه ونصر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا الدين كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الرجل المصلح والإمام المجاهد، الذي كما تعلمون آثاره وكما تعلمون ما قام به من الجهاد في سبيل الله، فكانت آثاره على الأمة حميدة، وبين الحق ووضح الجادة وهدى الناس إلى الصراط المستقيم حتى اهتدى به أجيال وأجيال وأجيال، وهو رجل واحد. وتتلمذ عليه أئمة قاموا من بعده بهذه المهمة كالإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والإمام الذهبي والإمام ابن عبد الهادي وغيرهم وغيرهم مما هو معروف من آثارهم وكتبهم ورسائلهم. والحمد لله شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كثرت الشرور والشرك وعبادة القبور وكثرت البدع والخرافات وظنوها دينا يدان لله بها، أقام الله هذا الرجل فدعا إلى الله وصبر واحتسب وكتب وألف وجاهد وبين حتى أظهر الله الحق على يده وظهرت هذه الدعوة ولله الحمد. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم والمسلمين عليها، ثم امتدت آثارها إلى خارج هذه البلاد إلى الأمصار واهتدى بها أناس، وهو رجل واحد قام في وجه أمة حتى نصره الله سبحانه وتعالى. لا شك إن هؤلاء الأئمة لقوا عنة ولقوا تعبا ولقوا لوما وتوبيخا ولقوا تهديدا، ولكن لم يلتفتوا إلى هذا، بل راقبوا الله عز وجل ووقفوا له وقفة صدق، فنصرهم الله وأعزهم وجعل لهم ذكرا في العالمين. هذا كله بسبب الصدق مع الله سبحانه وتعالى وقيام العلماء بالعلم والنصيحة والتعليم والإرشاد والتبيين للناس. نعم، يجب على العالم قبل أن يدعو الناس أن يصلح نفسه أولا حتى يكون قدوة حسنة، وإلا فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ فيجب على العالم أولا أن يصلح هو في نفسه، وأن يصلح أهل بيته وأولاده، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وشعيب عليه السلام يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فيجب على العالم أن يصلح نفسه أولا ويستقيم على طاعة الله حتى يكون قدوة حسنة، وحتى يصدق قوله فعله، ثم أولاده وأهل بيته، ثم أقاربه، ثم جيرانه وأهل بلده، ثم ينتشر الخير إلى البلاد الأخرى شيئا فشيئا. هكذا يكون العالم، وهذا موقف العالم، ولا سيما عند الحاجة إليه وعند حدوث الفتن وحدوث الشرور. ثم يجب على المجتمع المسلم أن يصغي للعلماء شيبا وشبابا. يجب على المجتمع المسلم أن يصغي للعلماء وأن يتقبل من العلماء، لأنهم هم الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. ولا يجوز أن يتنقص العلماء أو ينقص من قدرهم أو من علمهم أو يتدخل في نياتهم ومقاصدهم، وأن يذموا عند الناس ويتهموا عند الناس. هذا فعل أهل الضلال وفعل أهل الأهوى وفعل الجهال. يجب أن يحترم العلماء وأن يعرف لهم مواقفهم، وأن يتقبل قولهم، وأن تقبل نصيحتهم، وأن يقتدى بهم، لأنهم هم ورثة الأنبياء ولهم قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز تنقصهم والحط من قدرهم كما يفعل بعض المتعالمين وبعض الجهال وبعض المغرضين الذين ينالون من أهل العلم ويتكلمون فيهم ويحذرون من بعضهم أو يحذرون ممن خالفهم. كل من خالفهم يعتبرونه مخالفا ومبتدعا فيحذرون منه، وهذه علامة شر وعلامة ضلال وعلامة هلاك إذا وجدت. فالواجب علينا جميعا أن نحترم علماءنا، وحتى لو أخطأ العالم في بعض المسائل فإن هذا لا ينقص من قدره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو مأجور على كل

0: قائله زيد أو عمرو من الناس، هذا غلط، هذا إيش غلط. نعم رجع هو أحب إلينا أن يرجع، أحب إلينا يعني أبرد على قلوبنا أن يرجع الإنسان إلى الحق. ليس بيننا وبين الحق عداء، لكن الاستمراء على الباطل يجب الحذر منه.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: مصيرا.
1: هي الثقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة في النار.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل.
3: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع. كثر الاختلاف وكثرة المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع.
5: فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
6: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول ماذا يفعل؟
8: يقول السائل
10: يسأل، يقول
11: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
12: أسئلتي: عندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرة الكبرى قصرت شعري بعض الشعر، ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر. نقطة أخرى: في اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقا شديدا لا أستطيع معه السير، وخاصة بأن صحتي ضعيفة، لست مريضا ولم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسي. وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاث أفادوني أصحابي بأنني لا أستطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحر، وهذا فيه مشقة كبيرة علي خوفا من أن يحدث لي مثل ما حدث بالأمس، فوكلت أحد أصحابي برمي الجمار نيابة عني، وبعدها ذهبت إلى طواف الوداع ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل حجي صحيح فضيلة الشيخ؟ وهل يجب علي هدي بعدم تقصير الشعر، علما بأنني كما ذكرت لم أعلم وقتها بأن المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله، وإذا كان هناك هدي فكيف أؤديه ومتى؟ وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابي لرمي الجمرات الثلاث اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نظرا لما شرحته في ظروف صحتي، هل هو صحيح أم ماذا أفعل؟ أفيدونا مأجورين.
13: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ما يتعلق بتقصير شعر الرأس، حيث إنك لم تقصر إلا جزءا يسيرا منه جاهلا بذلك.

0: ثم تحللت فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل لأنك جاهل، ولكن يبقى عليك إتمام التقصير لشعر رأسك. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المستمعين إذا أرادوا شيئا من العبادات أن لا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل فيها، لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة، فإنه كما قيل الوقاية خير من العلاج. وخير من ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكونك تعبد الله عز وجل على بصيرة عالما بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على جهل، بل مجرد تقييد لقوم يعلمون أو لا يعلمون. وما أكثر ما تقع هذه المشاكل من الحجاج والصوام والمصلين، يعبدون الله عز وجل على جهل ويخلون بهذه العبادات، ثم بعد هذا يأتون إلى أهل العلم ليستفتوهم فيما وقع منهم. فلو أنك تعلمت حدود الحج قبل أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة، ونفعت غيرك أيضا فيما علمته من حدود الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول: بالنسبة للتقصير يمكنك الآن أن تكمل ما يجب عليك فيه، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن التقصير والحلق ليس له وقت محدود، ولا سيما وأنت في هذه الحال جاهل وتظن أن ما قصرته كاف في أداء الواجب. وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم 12 من يرمي عنك، فإذا كنت على الحال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفك وعدم تحملك الشمس، ولا تستطيع أن تتأخر حتى ترمي في الليل وترمي في اليوم 13، ففي هذه الحال لك أن توكل، ولا يكون عليك في ذلك شيء، لأن القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه، خلافا لمن قال إنه يوكل وعليه دم، لأننا إذا قلنا بجواب التوكيل صار الوكيل قائما مقام الموكل. نعم،
1: بارك الله فيكم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
3: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
4: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: يجب علينا أن نثبت لله جميع الصفات مع تنزيهه عن مماثلة المخلوقات، وحينئذ لا يضرنا هذا شيئا. أما أهل التعطيل والتحريف الذين عطلوا النصوص عن المراد بها وحرفوها إلى ما يريدون لا إلى ما يريد الله ورسوله، فقد ضلوا وجنوا واعتدوا على النصوص من وجهين: الوجه الأول أنهم أنكروا معناها الظاهر، والثاني أنهم أثبتوا لها معنى من عند أنفسهم لا يدل عليها ظاهر. نضرب لكم مثلا، قال أهل التحريف والتعطيل: الرحمن على العرش استوى يعني استولى، استوى يعني استولى. نقول هذا ضلال، هذا جناية على النصوص من وجهين: الوجه الأول إنكار ما دل عليه ظاهر اللفظ، والوجه الثاني إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ. وهكذا كل أحد يحرف النص عن ظاهره فإنه قد ارتكب هذين العدوانين: الأول صرف اللفظ عن ظاهره المراد به، والثاني إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ. فحرف النصوص سلبا وإيجابا، كل هذا بناء على اعتقادهم الفاسد أن إثبات الصفات يستلزم إيش؟ التمثيل. ولو أنهم فهموا النصوص كما فهمها السلف الصالح ما قالوا إن إثباتها يستلزم التمثيل، لأن التمثيل في صفات الله غير وارد إطلاقا، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن تمثيل الله بالخلق يعني نقصان الله، إذ أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل محاولة المفاضلة تجعل الكامل ناقصا. وعندي أنكم قد حفظتم بيتا مشهورا يقول فيه: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لا شك أن السيف أمضى من العصا وكل نقول، لكن إذا قلت عندي سيف أمضى من العصا ماذا يتصور الناس عن هذا السيف؟ إيش؟ أنه بتار قطاع أو أنه ضعيف؟ أنه ضعيف. وعلى هذا فلا يمكن إطلاقا أن أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يتصور أن الله مماثل للمخلوقات. ولهذا صرح السلف بأن من مثل الله بخلقه فهو كافر.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
3: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
4: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
2: أولادنا منا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، العتب علينا نحن. الولد مولود على الفطرة، نظيف طيب ظريف، قلبه نقي زكي، لكن بعض الآباء: يا ولد هات الحجر. ايش الحجر؟ يعني جيب الشيشة. يقوم الولد ويسوي الشيشة ويأتي بها لأبيه. هات البكر. تعلم ولدك البكر، تعلمه حجر، وبعد يوم حشيش، وبعدين مخدرات. ليه ما تجي يا ابن الكلب؟ ولده يا ابن الزاني، تعال يا ابن الزاني. يا أخي إيش هذا؟ ما هذا الأدب؟ ما هذا الخلق؟ الله سيؤاخذنا يوم القيامة على هذه التربية السيئة. لا ترى أحدا أم يأخذ أولاده إلى المساجد؟ يا أخي خذوا أولادكم إلى المساجد، دربوهم على المساجد، حتى تألف قلوبهم المساجد، حتى يعلموا أهل الخير، حتى ينصاعوا يجلسوا، تمتلئ قلوبهم بحب مساجد الله، بيوت الله، لا يعيشون مع الغناء ومع الكرتون ومع الكمبيوتر ومع الفسوق. يا أخي دربوهم، ارفعوا الأمانة المسؤولية عنكم يوم القيامة. الأولاد يلعبون ينامون، والله لا أقول للولد هيا إلى المسجد وأخذ بيدي إلى المسجد، حتى ينغرس حب المسجد في قلب الولد. غفر الله لوالدينا ووالديكم، وغفر الله لآبائنا وأمهاتنا وآبائكم وأمهاتكم، والله لأجل السوق إلى المسجد ألفنا المساجد، لأنه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الآية، يقول الله جل وعلا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، خطاب من الله.

فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول: إذا قرأت القرآن ومررت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فانتبه، أنت مقصود إن كنت من المؤمنين فأنت مخاطب. والعاقل إذا أتاه خطاب من أمير أو كبير أو عزيز ينتبه لهذا الخطاب ويقرأه ويتأمل ماذا يريد صاحب هذا الكتاب منه فيمتثل. وهذا الخطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أمر أو نهي، وكل مؤمن مقصود بهذا الخطاب. فوصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهذا الرجل وصية لكل مؤمن: يا أيها الذين آمنوا، انتبه، أنت مخاطب بهذا النداء. بينما هو ورد في التوراة مثل هذا الخطاب: يا أيها المساكين. الله جل وعلا يخاطب مؤمني هذه الأمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب أهل الكتاب: يا أيها المساكين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا كذا وقولوا كذا. نهى الله المؤمنين عند مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هذا اللفظ: لا تقولوا لنبيكم عند مخاطبته راعنا. وإذا أردتم أن تستمهلوه أو تستفهموه فقولوا انظرنا. لما نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يقولوا راعنا؟ أقوال للمفسرين، وعلى كل فهو نهي من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أن يأتوا بهذا اللفظ، وعليهم أن يمتثلوا. والله جل وعلا ينهى عن لفظ لحكمة قد يعلمها العباد وقد لا يعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ألفاظ وأباح ألفاظ تعليما للأمة: لا تقولوا للعنب كرم ولكن قولوا حبلة، لا يقل أحدكم عبدي وليقل فتايا. والله جل وعلا يقول: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالمقصود أن الله جل وعلا نهى عباده المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فعليهم السمع والطاعة. ثم إن العلماء رحمهم الله تلمسوا الحكمة من نهي عن هذا وإباحة غيره. قيل: لأن اليهود كانوا يقولون راعنا راعنا، والراعٍ المغفل البليد من الرعونة، يقال فلان فيه رعونة، فيه بلادة، فيه جهل.

0: ففرح بها اليهود، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحكم والسخرية راعنا، وهم يقصدون هذا المعنى البعيد، وهم معروفون بتأويل الكلام عن مواضعه وتحريفه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقيل لأنها كلمة كان المشركون من الأوس والخزرج كانوا يقولونها فيما بينهم حال شركهم، فقالها بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عنها. وعلى كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن التشبه باليهود والنصارى والكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وأمرنا بمخالفة اليهود في الأقوال والأفعال واللباس والاعتقاد وجميع العمل الذي يختصون به، نهينا عن تشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم. فهم ما داموا يقولون هذا القول فقد نهينا عن التشبه بهم، فنهانا الله جل وعلا أن نقول هذا القول. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني استمع منا أو أمهلنا أو أعد علينا كلامك أو فهمنا ما تقول أو نحو ذلك. واسمعوا، واسمعوا سماع قبول وعمل، إذا أمرتم بشيء فاسمعوا له وأطيعوا، اسمعوا وامتثلوا، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا امتثلنا. وللكافرين عذاب أليم، فيه أن صدر الآية في شيء من النهي والتشبه بالكافرين، لأن الله توعدهم في ختام الآية فقال وللكافرين عذاب مهين. والعذاب المهين كما تقدم لنا أشد من العذاب الأليم، ولهم عذاب أليم يعني مؤلم. والمهين الذي جاء في الآية التي قبلها، لأن العذاب قد يكون مؤلم وليس فيه إهانة، وقد يكون مؤلم وفيه إهانة. فهناك عذاب الموحدين والعصاة عذاب مؤلم أحيانا ولكن ليس فيه إهانة، لأنه عذاب للتطهير والتمحيص من الذنوب، بخلاف عذاب الكفار فهو يجمع بين الأليم والمهين، يعني فيه إذلال وتحقير لهم. وللكافرين عذاب أليم يعني شديد مؤلم، وهم دائمون فيه أبدا لا ينفك عنهم، بخلاف عذاب الفاسقين من المؤمنين والمسلمين فإنه ينتهي ومآلهم إلى الجنة. اقرأ.
1: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية فيما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ويورون بالرعونة، كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم،
0: يعني إذا سلموا إذا مروا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، فكأنهم يقولون السلام وهم يقولون السام، والسام الموت، السام الموت. وكما تقدم لنا أنه مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليكم يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم وعليكم فقط. قالت عائشة رضي الله عنها قالت بل السام والموت واللعنة عليكم معشر اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لما؟ قالت أو ما سمعت ما قال؟ قال بلى سمعت ما قال، أما سمعت ما قلت له؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، فهو لما قال له اليهودي السام عليك يا أبا القاسم قال وعليك، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك وعرف أنه يقول السام الذي هو الموت، قال وعليك. فنظرا لكونهم يورون ويأتون بكلمات موهمة موهمة، فلذا ينبغي ألا يقلدوا في أقوالهم ولا يقال مثل ما يقولون. وجاء في سبب النهي أنه كان يهودي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له هذا القول، فقاله بعض المسلمين يظنون أن الأنبياء يخاطبون بمثل هذا الخطاب، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك. نعم.
1: ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بقوله وعليكم، والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.
0: وينبغي للمسلم أن يبتعد كل البعد عن التشبه باليهود والنصارى والكفار في لباسهم وكلامهم وأفعالهم وحركاتهم، يجتنبها ويبغضها ويقليها، لأن التشبه في الظاهر يدل على الشيء من المودة في الباطن، يعني أنه معجب بهم فيتشبه بهم في لباسهم ونحو ذلك. وينبغي للمسلم أن يحرص على التشبه بخيار الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويحذر التشبه بالكفار والفساق ونحوهم. نعم.
1: وروي أن رجلا أتى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش بن خيثمة ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. قال ابن عباس
0: الخطاب لليهود بيا أيها المساكين، والخطاب لهذه الأمة بيا أيها الذين آمنوا. ولذا قال بعض أهل التفسير إن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا غالبا كان مثل الآيات المدنية، والخطاب بيا أيها الناس غالبا في الآيات المكية، لأن في المدينة كثر المسلمون والمؤمنون وجاء التشريع والخطاب من الله لهم يا أيها الذين آمنوا. وأما في مكة فكان غالب الخطاب للناس يا أيها الناس.
1: قال ابن عباس راعنا أي أرعنا سمعك. وقال الضحاك كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك. وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه فقال قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان الناس منهم يقولون اسمع غير مسمع، فنهوا أن يقولوا راعنا. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم.
0: وقال الله جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود، ما يحب. الذين كفروا، الكفار صنفان: أهل كتاب وهم اليهود والنصارى، ومن عداهم من المشركين. المشركون ما يقال لهم أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى حتى وإن كانوا مشركين في الحقيقة، فهم مشركون في الحقيقة لكن يسمون أهل الكتاب، لأن اليهود يقولون عزير بن الله وهذا الشرك الأكبر، والنصارى يقولون عيسى ابن مريم ابن الله تعالى الله وهذا الشرك الأكبر، ولكن أهل الكتاب اليهود والنصارى يقال لهم أهل الكتاب حتى وإن كانوا مشركين. ومن عداهم ممن يعبد الأصنام أيا كانت هي يقال لهم المشركون. الله جل وعلا يقول هذان الصنفان من الناس ما يودون أن يكون لكم خير من الله وأن يحصل لكم خير من الله، يبين جل وعلا عداوتهم أنهم أعداء،
2: والبراءة منهم ومن أعمالهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني هم حسدة يحسدونكم على كل خير وما يودون أن يحصل لكم خير، خير من خير من ربكم، يعني ما يودون لكم ولا شيء يسير من الخير. فمن خير التنكير هنا للتقليل، يعني ما يودون أن يأتيكم ولا شيء يسير من الخير. والله يختص برحمته، هذا فيه أن الله اختصكم بما اختصكم به. المشركون والكفار واليهود والنصارى ما يودون لكم الخير، والله جل وعلا اختصكم بما اختصكم به، وفضلكم بما فضلكم به على سائر الأمم، فأرسل إليكم أفضل رسله، وأنزل عليكم خير كتبه، وهداكم إلى ملة الإسلام التي هي خير الشرائع وأيسرها وأسهلها وأبينها وأوضحها وأقربها وأنسبها للعقل، كما قال عربي قح في عربيته يقول والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء وقلت ليته أمر به، ما ينهى إلا عن الرذائل وعما لا خير فيه، وكل أوامره في الخير والإحسان والمعروف وفعل الجميل ونحو ذلك. فالمشركون لا يودون لكم الخير، والله جل وعلا اختصكم به وهداكم إليه. والله يختص برحمته من يشاء، ومن ضمن ذلك ما اختصكم به من هذه الشريعة السمحة السهلة. والله ذو الفضل العظيم، فهو جل وعلا يعطي الفضل العظيم، يعطي العطاء الجزيل جل وعلا، ما يستكثر ما يعطيه سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا ينقص. فكذلك عطاء الله جل وعلا، فهو يعطي جل وعلا العطاء الجزيل. والله ذو الفضل العظيم، فاسألوا الله من فضله، يعني على العبد أن يتعرض لهذا وأن يسأل الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يستكثر ما يعطيه لعبده. اقرأ.
1: وقول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم، ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه.
2: وكما قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني لا تركنوا إليه، لا تقبلوا منه. كذلك المشركون والكفار واليهود والنصارى أعداء لكم أيها المسلمون، لا تقبلوا منهم نصيحة ولا مشورة، فهم أعداء وهم خونة يحبون أن يهلكوكم قدر استطاعتهم.
1: من الشرع التام الكامل الذي شرعه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
2: أكثر ما حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد، حسدوه على ما أعطاه الله جل وعلا من النعم العظيمة وأعطى أمته، ولو آمنوا به لدخلوا ضمن أمته. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فتعرضوا لنفحات الله جل وعلا واسألوا الله من فضله. ولا يتدانى المسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إذا دعا وسأل الله أن يسأل الله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. اسألوا الله الفردوس الأعلى، ما يحقر المسلم نفسه، بل يسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولا يستكثر شيئا، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: ذكرى للذاكرين.
1: الجوارح أعضائك، إما أن تشهد لك يوم القيامة بالخير، وإما أن تشهد عليك بالشر. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يكسبون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، يعني النار. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء لما كانوا يكسبون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الإنسان يظن أنه لا صك على روحه غرفة ولا يشوفه أحد، أنه يعمل ما يشاء، ما يدري أن أعضاءه تبي تشهد عليه يوم القيامة. هذا شيء خطير جدا. والله على كل شيء قدير، ينطق الجوارح. الذي أنطق الفم ينطق الجوارح. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ينطق الجوارح وتشهد عليك يوم القيامة. إنسانك ما يتكلم، بالعكس الدنيا يتكلم إنسانك وجوارحك صامتة، يوم القيامة لا، بالعكس يختم على لسانك وتتكلم الجوارح تفضحك. تفكر في هذا، فكر في هذا. والجوارح كل جارحة لها خطيئة. اللسان عرفتم ماذا يجني، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش أو اللمس، الرجل تزني وزناها المشي. كل جارحة وكل عضو يكسب عليك إما خير وإما شر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يقول ضابط أخذ العربون في البيع والشراء وفضيلة الشيخ، إذا تركه هل عليه شيء؟
7: تركه أحسن، لأن فيه خلاف. العربون هو ما يدفعه المشتري للسلعة لأجل أن يستخير هل يأخذها أو لا، يدفع العربون للبايع، فإن عزم على أخذها كمل له الثمن، وإن لم يعزم فإن العربون يكون للبايع في مقابل ما حبسها عليه. وهذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه لا يجوز. الإمام أحمد يرى أنه يجوز ذلك، لأن عمر رضي الله عنه دفع العربون على يد وكيله في مكة لما اشترى له دار السجن، أعطاه بعض الثمن وقال أراجع عمر، فإن رضي أكملت لك. فهذا دليل على جواز بيع العربون. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا.
9: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: هذا المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وأربع من الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية البيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس 62.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تمام كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ففي قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون علامة فارقة بين أولياء الرحمن الحقيقيين والمدعين للولاية، وذلك أن أولياء الله هم الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، هم الذين يؤمنون بالله، وهذا معناه معرفة الله جل وعلا تمام المعرفة، ويتقونه ويخشونه. أما من كان يدعي الولاية وهو لا يعرف الله حق معرفته فهذا ليست ولايته حقيقية، إنما هي دعوة. والله جل وعلا يعرف في أسمائه وصفاته وأفعاله، يعرف بآياته المخلوقة كالسماوات والأرض، الشمس والقمر، النجوم، وبآياته المتلوة المنزلة كالقرآن، التوراة والإنجيل، التي يتضمن كلام الله جل وعلا تعرف إلى عباده. الذي يدعي أنه من أولياء الله وهو لا يعرف الله في أسمائه وصفاته هذه دعوة غير صحيحة. نعم.
4: ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر.
2: نعم. لأن الإنسان إما أن يكون وليا لله وإما أن يكون وليا للشيطان، فأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأولياء الشيطان هم الذين لا يؤمنون بالله ولا يتقون. الله جل وعلا قال الله ولي الذين آمنوا، شوف الذين آمنوا نجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا كفر ضد الإيمان، كفروا بأي شيء؟ كفروا بالله. الذين كفروا أي كفروا بالله سبحانه أولياؤهم الطاغوت وهو الشيطان، شياطين الإنس والجن، والطاغوت يجمع ويفرد نعم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. نعم.
4: كان نصيب الشيطان منه أكثر، وهو بمنزلة الخمر يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر.
2: الشيطان يؤثر في النفوس خبثا وشرا أكثر مما يؤثره الخمر في العقول، لأن الخمر تذهب بالعقول وتمرض الأجسام، كذلك الشيطان والعياذ بالله أشد، يفسد العقل ويفسد الدين ويفسد البصيرة حتى يخرج الإنسان عن طوره. نعم.
4: ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم.
2: الشيطان والخمر قرينان، الشيطان يحضر عند شراب الخمر، فإذا استحكمت فيهم السكرة، سكرة الخمر، سكروا فقدوا عقولهم، حضر الشيطان فصار يتصرف فيهم كما يشاء من خبث وفجور وشر ما يحصل من الاستثارة بالخمر. فالخمر سبيل الشيطان، طريق الشيطان إلى ابن آدم، يشربها ثم يسكر ويفقد عقله ثم يتسلط عليه الشيطان. نعم.
4: ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على
2: سكرة أهله، إذا قويت سكرة أهله يعني الخمر، إذا اشتد فيهم السكر حضر الشيطان. نعم.
4: ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم.
2: ونعم، الشياطين تتحكم فيهم وقد تتكلم على ألسنة بعضهم، ولذلك سكران يهذي تكلم بكلام غير موزون غير منضبط، لأن الشيطان يتكلم على لسانه فيلقي على لسانه الكلام القبيح والكفر والسب والشتم وغير ذلك. نعم.
4: وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهوى.
2: نعم. وقد أيضا يحصل من الشياطين للسكارى أنهم يحملونهم في الهوى، يطيرون بهم، كما مر هذا في مناسبات كثيرة بهذا الكتاب، أن الشياطين تطير ببني آدم الهوى، تحملهم إلى الأماكن البعيدة، وهذا من الغرور لبني آدم بحيث يظن أن هذا الذي يطير في الهوى أن هذا ولي من أولياء الله وهو من أولياء الشيطان، والذي يطير به هم الشياطين. نعم.
4: وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر.
2: قد تحصل عداوة بين الشياطين كما تحصل بين شراب الخمر. نعم.
4: كما تحصل بين شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه.
2: نعم، يحصل بين الشياطين نزاع، الشياطين التي تصاحب شراب الخمر، يعني كل واحد من شراب الخمر معه شيطان، وكل شيطان يريد أن يتغلب على الشيطان الآخر ويناصر صاحبه أكثر مما يناصر الآخر صاحبه، ربما يحصل القتل بسبب ذلك. نعم.
4: ويظن الجهال

0: نعم، هذه التصرفات الشيطانية يظن الجهال أنها كرامات وأن هؤلاء أولياء الله، وقد تكرر هذا وبين الشيخ رحمه الله أن هذه خوارق شيطانية ليست كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية تجري على أيدي الشياطين مع أوليائهم من الإنس، فهي خوارق شيطانية، الطيران في الهواء، قتل النفوس، غير ذلك، خوارق شيطانية تحصل من الشياطين مع بني آدم، مع أوليائهم من بني آدم، لأجل الفتنة ولأجل نشر الكفر بين الناس. مسألة الولاية مسألة مهمة جدا، تحتاج إلى بصيرة وتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وتمييز بين الكرامات التي تجري على يد أولياء الله وبين الخوارق الشيطانية التي تجري على يد أولياء الشياطين. نعم.
1: فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه؟
0: الله سبحانه وتعالى حرم قتل المسلم أشد التحريم، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. هذه الثلاث هي التي تبيح قتل المسلم: إذا زنى وهو محصن، إذا قتل نفسا عدوانا وظلما يقتل قصاصا، إذا ارتد عن دينه فإنه يقتل. ما عدا ذلك فالأصل أن المسلم معصوم. إيش معنى معصوم؟ يعني محرم الدم. معصوم يعني محرم الدم، لا يجوز الاعتداء عليه. فكيف يظن أن ما يحصل على يد الشياطين من قتل بعض المسلمين أن هذا من كرامات الأولياء وهو من أشد المحرمات؟ هل الكرامات تكون بالمحرمات والمعاصي؟ لا، كرامات إنما تحصل بالطاعات والاستقامة واجتناب الحرام، ومن ذلك اجتناب قتل النفس التي حرم الله، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هو كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم: طيب الزاني أو النفس للنفس أو التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الحق الذي يبيح قتل المسلم، ما عدا ذلك فالأصل عثمة دم المسلم. نعم.
1: وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة.
0: نعم، غاية الكرامة التي تجري لأولياء الله لزوم الاستقامة على الحق والدين، ولا تحصل الكرامة بالخروج عن الدين والكفر والمعاصي، فعل المحرمات، لا تحصل الكرامة بذلك. فما يحصل بذلك فليس كرامة، وإنما هو خوارق شيطانية وأعمال شيطانية. نعم.
1: فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته.
0: نعم، من علامة إكرام الله للعبد أن يوفقه لما يحبه ويرضاه من طاعة الله ورسوله والاستقامة على الدين، هذا أعظم ما يكرم الله به العبد، هو أعظم من الأموال والجاه والأولاد ومتاع الدنيا، فإن الله إذا من بالدين على عبد فقد أكرمه. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث إن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. هذا هو غاية الكرامة، إكرام الله للعبد، ليس في أن يعطيه المال أو الولد أو الجاه أو الملك، وإنما إذا أعطاه الدين فقد أكرمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، كلا، ليس الإكرام لإعطاء هذه الأمور الدنيوية أو المطامع الدنيوية. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهانا، كلا، إيه الكرامة والإهانة بأمور الدنيا، وإنما الكرامة والإهانة بأمور الآخرة والعمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات.
0: الخوارق منها ما يكون من جنس العلم كالمكاشفات والفراسة، الفراسة التي يعطيها الله لبعض عباده، هذا نوع من العلم يعطيه الله العبد، يكون عنده قوة الفراسة والاستنباط والاستدلال، هذا من كرامة الله عز وجل، وهو نوع من العلم، لكن هذا العلم لا يحصل بالتعلم، إنما هو شيء يلقيه الله في العبد، وهو نتيجة لطاعة الله ورسوله ومعرفة الله جل وعلا، فيكون من الفرقان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به وتمييزا تميزون به بين الحق والباطل والضار والنافع وبين الهدى والضلال والكفر والإيمان. هذا من أعظم أنواع العلم، الفرقان الذي يجعله الله في قلب المؤمن بسبب تقوى الله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم.
1: وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات.
0: وهذه ما يقدر عليها العبد، هذه إنما هي يجريها الله جل وعلا على يد عبده، فهي من فعل الله يجريها الله على عبده، يعني يخرق له العادة، كأن يأتيه الرزق وهو لم يسعى إليه، كما حصل لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق يؤتى به إليه، هذا خارق للعادة. ومثل ما يجريه الله على يد بعض عباده المتقين من إجابة الدعوات وإغاثة اللهبات وغير ذلك، هذا الشيء لا يقدر عليه العبد، إنما هذا من صنع الله، لكن سببه تقوى العبد لله عز وجل، ومن جنس الجزاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو ليس من مقدور العبد.
1: ومنها ما هو من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى.
0: ومن الخوارق الغنى، أن يغني الله العبد بعلمه وبماله وبمقدرته، يغنيه الله عن غيره، هذا من أنواع الخوارق. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف كانت الخوارق ينقص بها في درجة الرجل وما يعنى بذلك؟
0: لأنها جزاء على عمله، فهي تكون نقصا في أجره. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة حديث دعاء دخول السوق؟
0: والله ما وقفت عليه، لكنه معروف متداول، الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية، وهل في تعلمها تأثير على العقيدة، حيث إني أريد أن أتعلمها لأستخدمها في الدعوة إلى الله؟
0: إذا كان هذا هو الغرض منها هذا طيب، تعملها للدعوة إلى الله، تخاطبهم بلغتهم، تبين لهم، هذا شيء طيب تؤجر عليه إن شاء الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الذين يجيزون الاحتفال بعيد المولد النبوي يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟
0: سبحان الله، هل سألوه عن الاحتفال به وقال ولدت فيه؟ هل كان يحتفل به؟ سألوه عن الصيام، لماذا يصوم يوم الاثنين؟ إذا كانوا صادقين يصومون يوم الاثنين، ما منعوا من صوم يوم الاثنين والخميس لكن الاحتفال ما جاء له ذكر في الحديث، وإنما هذا في حديثهم هم. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قام بنا أحد الشباب في التراويح وقنت، فأطال قنوته وأكثر السجع والتقريب والتلحين في دعائه مما جعلني لا أتحمل ذلك، فخرجت من الصلاة، فهل فعلي هذا صحيح أم خطأ؟ وهل مثل هذا القنوت يبطل الصلاة؟
0: على خطأ، على كل حال هو خطأ، هو مشقة على المأمومين. وأما خروجك من الصلاة إذا كان لحاجة، إذا كان هذا لحاجة أو شق عليك فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الرجل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه وأطال معاذ الصلاة قراءة البقرة، الرجل انفرج، صلى أكمل صلاته وذهب إلى شغله، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. إذا كان الانفراج عن الإمام لحاجة عرضت لك فلا بأس بذلك. ومن ذلك التطويل الذي يمل، لا تطويل ممل بلا شك، ومشقة على المأمومين، والناس لهم أشغال، والناس فيهم كبار السن وفيهم ضعفاء، فينبغي للإمام أن يراعيهم. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم ويقتدي بأضعفهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم القنوت في النصف الأول من رمضان، حيث سمعت أنه بدعة؟
0: لا، ليس بدعة، القنوت مستحب في الوتر في رمضان وفي غيره، ولو تركه بعض الأحيان فلا بأس، إذا تركه بعض الأحيان لئلا يظن الناس أنه واجب لا بأس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الكرامات وبين الخوارق، أم أنها في حقيقتها شيء واحد؟
0: كلها خوارق، كرامات هي الخوارق، لكن إن كانت على يد تقي مؤمن فهي كرامة، وإن كانت على يد شقي فاجر فهي خارق شيطان. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الكفر والشرك، ومن يرتد عن الإسلام هل يحكم عليه بأنه كافر أم مشرك؟
0: الشرك أخص والكفر أعم، كل مشرك كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، الكافر قد يكون جاحدا معطلا للرب سبحانه وتعالى، جاحدا للرب، لا يعتقد بوجود الرب سبحانه وتعالى كفرعون والمعطلة. وأما المشرك فهو يعترف بوجود الرب ويعبده سبحانه، يعبد الله لكنه يشرك معه غيره، فهو يعترف بالله ويعبده لكن يشرك معه غيره. أما الكافر فهو لا يعترف بوجود الله ولا يعبده. فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. والمرتد إن كان يجحد الرب سبحانه وتعالى فهذا كافر، وإن كان يعترف بالله لكن يشرك معه غيره ويدعو غيره فهذا مرتد بالشرك، هذا ردته بالشرك. والأول ردته بالتعطيل والجحود. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لا بد في طهر المرأة من الحيض أن ترى القصة البيضاء؟
0: لا، ما هو بلازم. المطلوب أن ترى النشاف والنقاء سواء بالقصة البيضاء أو بغيرها، أن تنشف ولا يخرج منها شيء. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه السائلة تقول: امرأة صلت صلاة العصر فلما جلست للتشهد الأول كان بجانبها ماء فشربت الماء جهلا منها أن الأكل والشرب من مبطلات الصلاة، فما حكم صلاتها؟
0: إذا لم تتعمد فصلاتها صحيح. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: صليت خلف إمام وفي الركعة الأخيرة لم يختم الصلاة بالتسليم، وإنما اكتفى بقولي الله أكبر 3 مرات وهذا بدل السلام، فهل صلاتي معه صحيحة أم أعيدها؟
0: لا صلاتك ولا صلاته صحيحة، لأن التسليم ركن من أركان الصلاة، والصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. تبدأ بالتكبير تكبيرة الإحرام وتختم بالتسليم، والصلاة غير صحيحة، فتعيد صلاتك وهو تقول له أيضا أعد صلاتك، وكل من صلى خلفه، لأنهم تركوا ركنا من أركان الصلاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نلاحظ في بعض الدروس العلمية في المساجد أن الحاضرين عند وقت الصلاة بعضهم يتركون الصف الأول ويذهبون إلى الصف الثاني والثالث لكي يجلسوا أمام الشيخ إذا بدأ الدرس، فهل هذا الفعل صحيح؟
0: نعم، لا بأس به، كل يتبع ما هو أصلح له وأحسن له، ما في مانع. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر بين الناس عبر الرسائل في الجوال قولهم دعوة إلى الاستغفار بسبب توقف الأمطار وشح المياه، وسموها الحملة إلى الاستغفار، ويدعوننا إلى إرسالها إلى أكبر عدد من الناس. السؤال: ما حكم إرسالها وتداولها وإذاعتها بين الناس؟
0: الأمر بالاستغفار من هذا مطلوب، لا سيما عند انحباس المطر، تقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فهو من أسباب نزول المطر، لأنه ما حبس إلا بسبب الذنوب. لكن طريقة التي ذكرها السائل أنه في الجوالات هذا لا ينبغي، لأن هذا يخشى أن يدخل معه أشياء بدعية، وأن لا حاجة إلى أن ترسل الجوالات. تعظ الناس في المسجد أو في المجلس، تقول استغفروا الله، اطلبوا من الله الغيث وما أشبه ذلك، دون أن ترسل الجوالات. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
0: تكون أيضا في خطب الجمع، في المواعظ، في المحاضرات، في الدروس. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضع إحدى بناته في القبر قال: أيكم لم يقارف الليلة؟ وما معنى قوله لم يقارف الليلة؟
0: يعني لم يأتي أهله. لم يقارف الليلة يعني لم يأتي أهله. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الولاية العامة والولاية الخاصة؟
0: يعني ما تفهمينها. الولاية العامة هذه تحصل لجميع المؤمنين، كل مؤمن تقي فهو ولي، أما الخاصة فهي أكمل وأعلى وأرفع. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نعالج الحرقة التي نجدها في نفوسنا إذا رأينا ازدياد المنكرات وقلة المنكرين؟ وهل يجوز أن ندعو بأن يقلل الله علينا النعم وانفتاح الدنيا، لأن الناس إذا ابتلوا بالسراء لن يصبروا وإذا ابتلوا بالضراء صبروا؟
0: لا، هذا ما يصلح، الدعاء على الناس بالضرر والفقر والحاجة هذا ما يصلح، لكن ادعو الله أن يصلح الأحوال وأن يصلح الناس. والحرقة هذا دليل على الخير، أنك تتعلم من رؤية المنكرات دليل على الخير، وعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعتك. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن ندعو الله تعالى وقت السجود بالدعاء الذي ورد في القرآن؟
0: نعم، إذا لم تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء لا بأس أن تدعو بما يوافق الآية أو يوافق القرآن، لا بأس. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة أتتها الدورة وهي في الحرم وكانت تصلي التراويح وواصلت، ولكنها تقوم بحركات الصلاة دون نية أو قراءة فقط لأنها كانت مستحية، فما حكم هذا الفعل وماذا عليها؟
0: هذا من العبث، ولا يجوز أن تصلي وهي ما هي طاهرة، يعني الواجب أنها خرجت أو جلست، ولكن لا يجوز لها أن تجلس في المسجد الحرام وهي حائض، تخرج، الأبواب ولله الحمد مفتوحة مع كل الجهات، تخرج مع الباب المناسب لها، ولا تكون خارج المسجد أو تذهب إلى سكنها. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد أقاربي لا يصلي، فهل أعامله معاملة الكافر عينا؟
0: عليك بمناصحته والتغليظ عليه والرفع عنه إلى رجال الحسبة وإلى المسؤولين، لا تتركه. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التكني ببدي أبي القاسم؟ وما معنى حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟
0: هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، النهي عن ذلك في حياته، وبعد وفاته لا بأس أن يكنى بأبي القاسم لزوال المحذور. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الحكم أو ما رأيكم في بعض الناس يقيمون الحلقات في بيوتهم يعظمون الله جل وعلا ويتدارسون أحاديث رياض الصالحين؟
0: تدارس رياض الصالحين إذا كان فيه عالم يشرح لهم ويبين لهم طيب، أما إذا كانوا عوام أو جهال فلا يصلح هذا، لابد من عالم يوضح لهم ويبين لهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاكتحال بالإثمن بالنسبة للرجل، وهل ينكر عليه، وهل هو خاص بالنساء؟
0: لا، ليس خاصا بالنساء، لا بأس بالاكتحال بأنواع الكحل ومنها الإثمن. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من طلق زوجته وبعد أن أعلن النكاح وخلى بها لكنه لم يجامعها يكون طلاقه هذا بائن؟
0: هل عليه راجع المحكمة ولا دار الإفتاء؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشر بين الناس في يوم الجمعة إرسال الرسائل بعد صلاة الجمعة أو بعد العصر ويختمونها بقولهم جمعة مباركة، فما حكمها؟
0: كل هذا من التكلف وهو وسيلة إلى الدس والكذب في الجوالات، يتجنب الشيء هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن تدريس اللغة العربية هو مشروع فاشل وينصح بتعلم اللغات الأجنبية؟
0: هذا هو اللي فاشل، نفس الشخص هذا هو اللي فاشل، اللغة العربية هي لغة القرآن، تعلمها وسيلة إلى فهم القرآن وفهم الأحاديث، اللغة العربية مهمة جدا، يجب على المسلمين أن يدرسوا اللغة العربية في مدارسهم وفي مساجدهم وفي، لأنها هي الوسيلة لفهم القرآن، فهم كلام الله، فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي علم جليل. أما اللغات الأخرى إذا احتاج إليها فلا بأس بتعلمها على قدر الحاجة فقط. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو التوجيه الصحيح لما جاء في الحديث أفلح وأبيه إن صدق؟
0: لا، أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله فيكون منسوخا، والجواب الثاني أنه لم يقصد به اليمين، هو لفظ يجري على اللسان ولا يقصد به اليمين، يكون من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: عمدة التفسير
1: في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
5: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
4: عمدة التفسير.
5: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
6: مع الدرس 24 بعد 100.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير تفسير سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت،

علينا حسابهم. يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها.

0: بإله، والمراد به ماذا؟ نظر العين. النظر إذا عدي بإله يراد به نظر العين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه من دلائل عقيدة أهل السنة والجماعة على رؤية الله تبارك وتعالى. وقد يعدى بفي، فلا ينظرون في ملكوت السماوات، يراد به التفكر والتدبر. وإذا لم يعد ماذا يراد به؟ الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يراد منه الانتظار. قال أهل العلم لكن في قول الله جل وعلا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هو أمر بالنظر بالعين لأن هذه الإبل تعيش معهم، وأيضا يلزم من ذلك التفكر والتدبر لما فيها من المنافع. قالوا لأن هذه من أعظم الحيوانات. قالوا لماذا لم يذكر الله جل وعلا الفيل؟ على العرب لا تعرف الفيل. قال بعض أهل العلم لم يرى الفيل من العرب إلا القليل، فذكر الله جل وعلا. قالوا ثم إن الفيل ما فيه المنافع التي عند الإبل، فالإبل ينتفع منها من كل شيء، ثم هي آية عظيمة، فهي على عظم يعني ما وهبها الله جل وعلا من الطول ومن الضخامة، ربما تنقاد للطفل الصغير وينتفع من جلودها، وينتفع من لحمها، وينتفع من ألبانها، وينتفع من أبوالها، وينتفع حتى من روثها، ينتفع في بعض المنافع. وتوسع أهل العلم واستنبط المعاصرون من علماء الطب وغيرهم الكثير من المنافع التي تدل على هذه الآية العظيمة. الله جل وعلا بعد أن ذكر حال أهل الشقاء وحال أهل السعادة ذكر هذا الاستفهام الإنكار عليهم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي أن دلائل قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق وهو توحيده في ربوبيته سبحانه وتعالى يوجب عليهم أن يوحدوه جل وعلا في ألوهيته، لأن توحيد الربوبية ما العلاقة بينه وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فإذا وحدت الله جل وعلا في خلقه ورأيت بدائع صنعه جل وعلا فيجب عليك أن تعبده وحده لا شريك له. فالله جل وعلا أمرهم بالنظر إلى ما بين أيديهم، هذه الإبل، هذه الجبال، هذه السماء، هذه الأرض، وهذا النظر الذي يوجب عليهم عبادة الله جل وعلا وحده مع ما سخره الله جل وعلا عليهم من النعم في هذه الأمور التي أمرهم بالتفكر فيها. فقال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم ذكر السماء والجبال والأرض. نعم.
1: وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن.
0: بعد أن ذكر الله جل وعلا وإلى السماء كيف رفعت، التفكر في السماء يقتضي التفكر بما تحمله من النجوم وما فيها من الكواكب وما فيها، وأنها مرتفعة متماسكة ليس لها عمد، كما قال الله جل وعلا الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذه السماء العظيمة ليس لها عمد، والأصل في البنيان أنه لا يقوم إلا على أركان ويقوم على عمد، فجعل الله جل وعلا هذه آية نراها وهي لا تسقط متماسكة. ثم قال وإلى الجبال كيف نصبت، كما قال الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذه الجبال منافعها كثيرة، منها أن لا تميد الأرض وتهتز، ومنها أنها تحجب الأعاصير وتحجب هيجان الرياح عن الناس، فإذا التجأوا تحت جبل وكانت الرياح شديدة فهذه من الوقاية لهم بإذن الله تبارك وتعالى. هي آيات عظيمة لمن تأمل فيها، وهي خلق عظيم أيضا، خلق عظيم، وإذا تأمل فيها الإنسان فلا شك أنه يزداد إيمانا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه آيات كونية كما أن هناك آيات نفسية وهي المتعلقة بك أنت من السمع والبصر وغير ذلك.

0: وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق ليدخلن الجنة. وقد رواه مسلم وعلقه البخاري، ورواه الترمذي والنسائي، ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أنس به بطوله، وقال في آخره: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
1: ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث لما فيه من الدلائل التي قادت هذا الصحابي على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التفكر في قضايا الخلق، خلق السماء وخلق الجبال. ولا شك أن المتأمل لهذه الآيات العظيمة سيجد آيات عظيمة لله تبارك وتعالى تقوده إلى الإيمان. وهذه الأدلة العقلية القرآنية من تدبرها وتأملها نأت به عن طريق الإلحاد والإنكار إلى طريق الإيمان والهداية. فإن هذا الكون كتاب عظيم، فيه من الدلائل وفيه من البراهين، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. آيات عظيمة، كما قيل: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، فلا تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط أو نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. آيات عظيمة عظيمة، لو تأمل الإنسان في بعض الحشرات، لو تأمل في بعض الكائنات اليسيرة، فكيف إذا تأمل في الكائنات العظيمة في هذه الآيات والبراهين؟ فلا شك أنها ستقوده. لكن ما هي مصيبة أهل الإلحاد؟ مصيبة أهل الإلحاد أنهم يسعون جاهدين في التأمل بما يضرهم في دينهم مما لا يجوز لهم التفكر فيه، يتركون هذا الكون الفسيح وهذه الآيات العظيمة التي لو تأملوها وتدبروها ازدادوا إيمانا، ويذهبون إلى التشكيك وإلى ما يقودهم إلى طريق الريب مما لا يزيدهم إلا بعدا. وهذا له أسباب كثيرة، منها الجهل بعقيدة أهل الإسلام، ومنها الريشة النجسة التي تكتب عن الإسلام أو تكتب عن الإسلام وتشوه صورة الإسلام. ولا شك أن الله جل وعلا جعل لنا هذا الكون الفسيح لنتأمل فيه. فهذا الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من نصب الجبال؟ تأمل في هذه الآيات العظيمة، فإن من تأمل فيها قادته إلى الإيمان وزادته إيمانا. نعم.
0: وقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. وروى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية.
1: ثم قال الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر الذي يعني يطلب منك إنما هو التذكير، ليس عليك هداهم. فهداية التوفيق هذه بيد الله تبارك وتعالى، وإن كنت قد أديت ما أوجب عليك من هداية الدلالة والبيان والإرشاد، ولكن لست عليهم بمسيطر، أي ليس لك عليهم سلطة ولا سيطرة، ولا أنت مكرههم على الإيمان، ولا أنت مكرههم على الإيمان. والناس في هذه الأحوال، في حال الهداية وقبول الشرع، على ثلاثة أقسام: منهم من لا يقبل الشرع ظاهرا ولا باطنا وهم أهل الكفر، ومنهم من قبل الشرع ظاهرا ولم يقبله باطنا وهم أهل النفاق، وهؤلاء أسوأ ممن قبلهم وأكثر كيدا للإسلام، سواء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في هذه الأزمان، ممن يحاربون الإسلام ويحاربون ثوابت الإسلام ويدعون أنهم من أهله. وأما أحق هذه الطوائف وأفضلها وأكملها فلا شك من آمن ظاهرا وباطنا فقبل هذه الذكرى وانتفع بها. مما ينبه عليه: ليس في قول الله جل وعلا لست عليهم بمسيطر ما قد يستنبطه بعض الجهلة من جواز التدين بأي دين. فالله جل وعلا قال: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإنما هذه الآية مع ضميمة قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، أي لا يكره الناس على الدخول في دين الإسلام، لكن لا يقبل منهم ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن شرط قبول الأعمال الإسلام، شرط قبول الأعمال والنجاة يوم القيامة هذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فلا إكراه في الدين، لن نقاتل الناس حتى يدخلوا في هذا الدين ونكرههم عليه، لم يدخلون هذا الدين برضا وقبول، فعلينا نحن أن ننشر محاسن الدين وأن نعرف الناس بفضائل هذا الدين، ليس علينا إكراههم. ولكن هل يقبل منهم بقاؤهم على غير دين الإسلام؟ هذه يعني دلائل الآيات والأحاديث الظاهرة أن من مات على غير دين الإسلام لا يكون على نجاة، الله عز وجل سمى هذا كفر، لقد كفر الذين قالوا، وذكر في آيات كثيرة مآل أهل الكفر الذين لا يقبلون بدين الإسلام. نعم.
0: وقوله إلا من تولى وكفر، أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه، وهذه كقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر. روى الإمام أحمد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. تفرد بإخراجه الإمام أحمد. وقوله إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
1: نعم. قال إلا من تولى وكفر، إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن لست عليهم بمسيطر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الله جل وعلا قال الأكبر، مع أن الله عز وجل في الآيات لم يذكر المفضل عليه أكبر من ماذا؟ قالوا فهذا دليل على عظمه وكبره، وهو أيضا دليل على تفاوت العذاب في النار، هناك عذاب أكبر وهناك عذاب أقل منه، هناك عذاب أصغر، وهذا يعني دلائل الآيات عليه. فالنار إيش؟ نار دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم قال إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم، وهذا للجميع، مرجعه إلى الله تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها. والحساب على قسمين، حساب تقرير على ما فعل العبد، وهذه لأهل الإيمان، يقرر الله جل وعلا أهل الإيمان بما عملوا ثم يتجاوز عنهم، وحساب تقريع وتوبيخ ومناقشة، وفي الحديث من نوقش الحساب هلك ومن نوقش الحساب عذب، كما في حديث عائشة، وهذه محاسبة أهل النار. هذه السورة تضمنت عظم يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظيمة، وأن الناس يوم القيامة على قسمين، قسم وصفهم الله جل وعلا بأهل الوجوه الخاشعة الذليلة، وقسم هم أهل الوجوه الناعمة المتنعمة. وذكر الله جل وعلا في هذه السورة دلائل توحيد الربوبية وما يستلزم في ذلك من توحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وفي السورة كذلك أهمية التذكير ونفعه، وأنه إنما الواجب على الرسل والأنبياء ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم التذكير، ولا يحمل تبعة إعراضهم عن دين الله وعن شرعه، فيه أيضا هذا تسلية للدعاة، وأن عليهم البذل في قول الله جل وعلا فذكر، أي استمر على التذكير، ليس عليك هدى الناس، وكما قال بعض أهل العلم ليس من شرط النصيحة القبول، فأنت تستمر في التذكير، والله جل وعلا ربما إن لم يفتح لك اليوم من القلوب فتح لك في الغد. وهذا الذي يعني يجب على من يعني تصدر لهذا الباب، باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يستمر في التذكير وأن يستمر في الوعظ، فلعل الله جل وعلا يهيئ له قلوبا واعية. كذلك في هذه السورة بيان أن المآب والمرجع إلى الله جل وعلا، وأن بيده حساب العباد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير،
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. آداب المعلمين والمتعلمين، رسالة نافعة كتبها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. آداب
5: المعلمين والمتعلمين، تجعل أيها المعلم وأيها المتعلم أساس الأمر والباعث على التعليم والباعث على التعلم والإخلاص لله، لا المراءة ولا التعالي ولا حب الظهور ولا العجب ولا الغرور ولا الكبر والاستعلاء ولا غير ذلك من الآفات المدمرة.
4: آداب المعلمين والمتعلمين، رسالة نافعة اشتملت على بيان جملة من الآداب التي يجب على المعلم والمتعلم معرفتها والعمل بها لما فيها من تزكية للنفس وصونها من سيء الصفات وقبيحها. آداب المعلمين والمتعلمين، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
6: مع الدرس 22.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه في آخر لقاء، وقد تم قراءة المقطع هذا الأخير من كلام العلامة السعدي رحمه الله، وذكرت أن هذا المقطع من كلامه يتعلق بتذكير الشيخ رحمه الله، يذكر الشيخ العالم والمتعلم بضرورة العناية باجتماع الكلمة وتأليف القلوب على الهدى والحق، وأن يحسم الجميع أبواب الشر والعداوة والبغضاء والتنافر، إذ الطرق أو الطريق واحدة والقصد واحد والمطلوب واحد، وهو نيل رضا الله جل جلاله مع الحرص كل الحرص على الابتعاد عن كل الأغراض الفاسدة المفسدة، من أن تقف ضد تحقيق هذا الهدف العظيم والأصل النبيل، ألا وهو الاجتماع على الحق والائتلاف عليه ونبذ الفرقة والاختلاف. ومن أعظم أسباب تحقيق هذا الأصل هو تطبيق النصيحة، تطبيق النصيحة فيما بينهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وأقول هنا تعليقا على هذه التقدمة أو بعد هذه التقدمة، أقول الكلام في التعليق على هذا الكلام من كلام العلامة السعدي رحمه الله من وجوه. الوجه الأول، اعلم أن تحقيق هذا الأصل وهو اجتماع الكلمة والائتلاف على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف هو من مقاصد محاسن الشريعة الطاهرة، وهو أصل كبير من أصول أهل السنة والجماعة. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، قال: المثال الثالث، يضرب أمثلة لمحاسن الدين، قال: المثال الثالث على محاسن الدين ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص الشريعة الكتاب والسنة شيء كثير، أي جاءت النصوص من الكتاب والسنة على دلالة على هذا الأصل، فيها الشيء الكثير من ذلك. ثم قال: وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه، أي على تحقيقه، من المصالح الدينية والدنيوية، وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، ثم قال: كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون، أو قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم، انتهى كلامه رحمه الله. النصوص التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في تحقيق هذا الأصل والدلالة عليه كثيرة ومتنوعة، أعني وجوب الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف، هذا هو الأصل الكبير. النصوص لمن تأمل الكتاب والسنة كما قال شيء كثير. هل هي كلها جاءت على وتيرة واحدة أم أنها متنوعة الدلالة؟ إذا تأملت جيدا النصوص الوحيين تجد ما يلي: أن النصوص في هذا الباب تأتي تارة بالأمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله، وتأتي فيها، أي مع ذلك الأمر بالاعتصام، النهي عن التفرق، ويأتي ذلك صريحا، يعني الأمر بالائتلاف والنهي عن الاختلاف يأتي صريحا، وتارة يأتي الأمر بالاجتماع، وتارة يأتي الأمر بالنهي عن التفرق، وتارة أقول تجتمع، وتارة ماذا؟ تفترق. وتارة تجد النصوص تدل أو تحث على أمور يحصل بها الاجتماع، وسبب من أسباب الائتلاف تدل على السبب أو على الأمر الذي يحصل به اجتماع، وتارة تنهى عن أمور تكون سبباً في التفرقة والاختلاف، وتارة تجدها تمدح الاجتماع والائتلاف، وتارة تنهى عن الاختلاف، وهكذا. فالقرآن الكريم آيات عديدة في هذا الباب في ذم الاختلاف وأسبابه، لو تأملت الكتاب العزيز ستجد آيات كثيرة في ذم الاختلاف وأسبابه، وهي أكثر من أن تحصى. وكذلك تجد جملة من الآيات الكثيرة تحث على ماذا؟ على الاجتماع، وهذا لا إشكال فيه وهو ظاهر، إذ الأصل الاجتماع على الحق والائتلاف على الهدى ولزوم الجماعة، فتجد جملة من الآيات. لكن إذا ما نظرت إلى النهي عن الاختلاف وآثار الاختلاف وأسبابه تجدها أكثر. المفارقة عن الحق وعن الجماعة أمر طارئ على هذا الأصل، مفارقة الجماعة والنشوز عن طريق الهدى أمر طارئ وناشئ لهذا. فهذا الأمر والتنبيه عليه والنهي عنه ضروري لأن الوقوع فيه أو في أسبابه مهدد لهذا الأصل، مهدد لتحقيق هذا الأصل، وهو الاجتماع على الحق والهدى. فمن النصوص في هذا الباب قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: يريد بذلك تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير: قوله تعالى ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، إلى أن قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة، الاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا هو سبب اجتماع الكلمة. إن رمت اجتماع الكلمة على غير هذا فلن تتفق، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. ومن هنا تعلم الخلل الذي وقع على جماعة الخوان المفسدين في قاعدتهم الخبيثة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فدخل في هذه القاعدة الباطلة الفاسدة، وهي تهدم هذا الأصل، نعم، الروافض وغلاة المتصوفة وغيرهم، بل والنصارى وغيرها من ملل أو النحل أو الفرق أو غير ذلك، حتى ممن لم يكن ماذا؟ مسلما. فهل يمكن انتظام الشتات بهذا؟ لا يمكن، لأن الاعتصام هنا ليس بالكتاب والسنة، إنما الاعتصام بهذه الفرقة أو بهذا العهد الذي عهدوه لأنفسهم، وهو عهد محدث، عهد محدث. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: وصى الله تعالى جميع الأنبياء، وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاجتماع والائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. إذن هذه الوصية، وصية الاجتماع والائتلاف والاعتصام، ليست خاصة بهذه الأمة، هي بجميع ماذا؟ الأمم السالفة. ولهذا وصى الله جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذلك. ومن النصوص أيضا الدالة بما يحصل عليه أو بما يحصل به الاجتماع، يعني أسبابه، قول الله جل وعلا: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: هذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والتوكل وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله والاستجابة لله في جميع طاعاته، ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا هو تحقيق التقوى. ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب، وندبهم إلى العفو والإصلاح. أليس العفو سبب من أسباب اجتماع الكلمة؟ أليس الإصلاح فيما بين الإخوة سبب لاجتماع الكلمة وائتلافها؟ أليس معاملة الناس بالمغفرة عند الغضب سبب لهذا الاجتماع؟ كل هذه أسباب مؤدية إلى تحقيق ماذا؟ هذا الأصل. ومن النصوص في هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الأئمة البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى في المسند والدولابي في الكنى وغيرهم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذه الهدية من أخ لأخيه في الله ديانة لا يريد منها جزاء ولا شكورا سبب من أسليب من أسباب المودة والائتلاف. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم هذا الحديث، حديث تهادوا تحابوا، أثناء شرحه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. قال رحمه الله وتنبه إلى هذا النقل: فيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وخرجه غيره قال: ولفظه، يريد غير الترمذي بلفظ آخر يعني تهادوا تحابوا. ثم ذكر حديثا عن أنس عند البزار ثم قال: وقال الحسن: المصافحة تزيد الود. تزيد ماذا؟ الود، يعني وزيارة الود والمودة يزيد في الألفة والتآخي في الله، مما يحقق هذا الأصل وهو اجتماع ماذا؟ الكلمة وائتلافها على الحق. ومنه أي من النصوص ما جاء عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وتطاوعا ولا تختلفا. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري في الحديث: الحض على الاتفاق. في الحديث: الحض على الاتفاق. لماذا؟ قال: لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق. والتعاون على ماذا؟ على الحق. من الأحاديث أيضا في هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين في صحيح مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجاء الحديث في الصحيحين من رواية الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. تأمل هذا الحديث بلفظ مسلم وباللفظين، واستحضر معه أو استجمع استصحب معه ما قلت لك أولا، أن النصوص فيها ما يدل على النهي الصريح عن التفرق، وفيها ما يدل على الأمر الصريح بالاجتماع، وفيها ما يدل على النهي عن أسباب التفرق، وفيها الأمر بأسباب ماذا؟ أو الحث على أسباب المودة. فانظر إلى مفردات هذا الحديث يظهر لك هذا المعنى. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، بل على أهواء النفوس. فإن المسلمين، يعني الأصل أن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. والنبي وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. قال: وقد ذكرنا فيما تقدم أحاديث في النهي عن التباغض والتحاسد، وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، حرمه الله عليه، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال: وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال: ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إلى أن قال: وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي، إلى أن قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. قال: هذا، يعني قوله هذا عليه الصلاة والسلام، مأخوذ من قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وهذا من ذلك. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل لأخيه النفع وأن يكف عنه الضرر، ومن أعظم الضر الذي يجب أن يكفه عن أخيه المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد، أي لا يجوز لك أن تظلم أحدا لأن الله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا. هذه النقطة الأولى لتقريب المعنى الذي أشار إليه العلامة السعدي رحمه الله هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
4: آداب المعلمين والمتعلمين، رسالة نافعة كتبها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. آداب المعلمين والمتعلمين،
5: تجعل أيها المعلم وأيها المتعلم أساس الأمر والباعث على التعليم والباعث على التعلم والإخلاص لله، لا المراءة ولا التعالي ولا حب الظهور ولا العجب ولا الغرور ولا الكبر والاستعلاء ولا غير ذلك من الآفات المدمرة.
4: آداب المعلمين والمتعلمين، رسالة نافعة اشتملت على بيان جملة من الآداب التي يجب على المعلم والمتعلم معرفتها والعمل بها لما فيها من تزكية للنفس وصونها من سيء الصفات وقبيحها. آداب المعلمين والمتعلمين، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
8: سؤال وجواب.
9: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
10: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
11: يقول ماذا يفعل؟
10: يقول السائل
12: يسأل، يقول
13: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
8: سؤال وجواب.
14: ما ضابط إدراك تكبيرة الإحرام؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها نظر واختلاف وعدم وضوح من حيث الاستدلال، ولأهل العلم فيها مذاهب، منها وهو المشهور عندهم أن إدراك تكبيرة الإحرام يكون بأن تكبر بعد تكبير الإمام. من كان في المسجد فكبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر بعده فقد أدرك تكبيرة الإحرام، وإذا كبر فكبروا. والقول الثاني أن تكبيرة الإحرام تدرك إذا لم يبدأ الإمام في الفاتحة، يعني ما كان قريبا منها، لأنه ما انتقل من الركن إلى ركن بعده. فالركن الذي يلي تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة عند من قال بركنيتها، ولهذا يقال إنه يعني عندهم إنه يدرك تكبيرة الإحرام ما لم يشرع الإمام في الفاتحة. والقول الثالث أن الإمام أن المأموم يدرك تكبيرة الإحرام إذا أدرك آمين مع الإمام، لأن بلالا رضي الله عنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بآمين.
8: سؤال وجواب.
9: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
10: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
11: يقول ماذا يفعل؟
10: يقول السائل
12: يسأل، يقول
13: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
8: سؤال وجواب.
4: فائدة علمية.
15: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينادي للإيمان سواء سمعوه مباشرة كالذين أدركوا عصره، أو سمعوه بواسطة ورثته وهم العلماء، لأن تبليغ رسالة الله إما عن الرسول مباشرة وإما عن ورثته جعلنا الله وإياكم منهم وهم أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. ولكن العلماء ورثة الأنبياء ليس لمجرد العلم، بل بالعلم والإيمان والعمل والدعوة ونشر العلم، لأن كل هذه الأوصاف يتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس من حافظ البخاري ومسلما وبقية الكتب الحديثية وفهم التفسير يقال إنه وارث للنبي، حتى يكون داعيا لما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعاملا بالعمل الصالح ما استطاع. إذن المنادي الذي ينادي الإيمان من هو يا أخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من ورث الرسول، وإن شئت فقل الرسول إما مباشرة وإما بواسطة العلماء.
16: فائدة علمية.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم

يعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض

فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا